إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر

إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو

الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر

إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ

ما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك.

الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي

ذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما

كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت

به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا

فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال

الأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة

الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون

من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون

0: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش. ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد رحلة طويلة بدأت بنداء السماء واستجابة من القلوب وتنقل بين المشاعر ووقوف بين يدي الله تعالى، تأتي هذه الكلمة الجامعة في ختام آيات الحج بقوله تعالى: لعلكم تشكرون، وكأنها خلاصة الطريق وزبدة الرحلة وغاية النسك. فالحج في حقيقته هو رحلة شكر لله تعالى على نعمة الهداية ونعمة التوفيق ونعمة بلوغ هذه المشاعر المباركة، وليس أعمالا تؤدى فحسب ولا مناسك تقضى دون أن يشعر العبد بمقام العبودية لله تعالى. فكم من إنسان تمنى أن يكون في هذا المكان ولم يكتب له الوصول، وكم من قلب اشتاق إلى البيت الحرام ولم تتهيأ له السبل، وأنت قد بلغت وسرت ووقفت ودعوت ولبيت وطفت وسعيت، أفلا تشكر؟ إن الشكر في الحج يبدأ من القلب، حين يستشعر العبد فضل الله تعالى عليه، ثم يظهر على اللسان حمدا وثناء، وعلى الجوارح طاعة وانقيادة. فحين لبيت أيها الحاج كنت تشكر، وحين طفت كنت تشكر، وحين سعيت كنت تشكر، وحين وقفت بعرفة ورميت ونحرت وذكرت الله تعالى كنت في غاية الشكر. لكن الشكر الحقيقي هو ما يكون بعد الحج، أن تعود محافظا على صلاتك، ذاكرا لربك، صابرا على طاعته، محسنا إلى خلقه، مبتعدا عن معصيته، فإن هذا هو الشكر الذي يريده الله تعالى من عباده. أيها الأحبة الكرام، ومن اللطائف العظيمة في ختام آيات الحج أن الله تعالى ختمها بمعان جامعة تجمع بين العبادة والتقوى والإحسان والشكر، وكأنها الثمار الكبرى التي ينبغي أن يخرج بها الحاج بعد رحلته المباركة. فقد ختم الله سبحانه وتعالى آيات الحج بقوله: لعلكم تشكرون، وكأن الغاية من هذه الرحلة أن يصل العبد إلى مقام الشكر، لأن من عرف نعمة الله في الهداية ونعمة التوفيق للطاعة ونعمة الوقوف بتلك المشاعر العظيمة لا يملك إلا أن يمتلي قلبه حمدا وشكرا لله تعالى. ثم تأمل أخي المسلم أختي المسلمة كيف ختم الله تعالى آخر آية في سورة الحج بقوله سبحانه: وبشر المحسنين. فكأن الحج يبدأ بالطاعة ويثمر بالتقوى ويقود إلى الشكر، ثم يرتقي بالعبد إلى مقام الإحسان، ذلك المقام العظيم الذي يعبد فيه المؤمن ربه كأنه يراه، فيحسن في عبادته ويحسن في خلقه ويحسن في معاملته للناس. ولهذا كان الحاج بعد حجه مطالبا ألا يكون شكره كلمات تقال، بل حياة تعاش، إحسانا في الصلاة وإحسانا في المعاملة وإحسانا إلى الأهل والناس وإحسانا في السر والعلانية. فإذا كان الله تعالى قد قال في ختام آيات الحج: لعلكم تشكرون، ثم قال في ختام الآية التي بعدها: وبشر المحسنين، فإن في ذلك إشارة بديعة إلى أن الشكر الحقيقي يقود إلى الإحسان، وأن أعظم ثمرة للحج أن يتحول العبد بعده إلى عبد شاكر محسن قريب من الله تعالى. فيا من وفقك الله للحج أو بلغك هذه المواسم المباركة، اجعل الشكر عنوان قلبك والإحسان سبيل حياتك، لتكون من الذين رضي الله عنهم وبشرهم برحمته وفضله. أخي الحاج، لا تجعل حجك ذكرى عابرة، بل اجعله بداية صادقة، ولا تجعل طاعتك موسمية، بل اجعلها طريقا دائما إلى الله تعالى. تذكر دمعتك في عرفة، وخشوعك في الطواف، وصدقك في التلبية، وانكسارك بين يدي الله. هل ستبقى هذه المعاني حية في قلبك، أم ستضيع بزحمة الحياة وغفلة الأيام؟ إن الله تعالى لم يبلغك هذه الرحلة لتعود كما كنت، بل بلغك إياها ليغير قلبك ويزكي روحك ويجدد عهدك معه. فاجعل من حجك نقطة تحول، ومن شكرك طريقا للاستقامة. فإن الله تعالى وعد الشاكرين بالزيادة، فقال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم. أيها الأحبة الكرام، ومن شكر الله تعالى في هذه الأيام المباركة في أيام العيد أن يتذكر المسلم أن الفرح ليس في المظاهر والزينة وكثرة المآكل فحسب، بل في أن يرى نعمة الله تعالى عليه بالهداية والإيمان والطاعة. فكم من أناس يعيشون في هذه الأيام وقلوبهم خالية من معنى العيد، لا يعرفون للشكر طعما ولا للذكر لذة. ومن شكر الله تعالى أيضا أن ينظر المسلم إلى من حرموا الفرح أو ضاقت بهم الأحوال، فيمد إليهم يد البر والإحسان ويشعرهم بمعاني الأخوة والرحمة. فما أجمل العيد أن يكون فيه جبر للخواطر وإدخال للسرور على الفقراء والأيتام والمحتاجين. ومن أعظم الشكر كذلك أن يحفظ العبد نعمة الطاعة بعد الموسم، فلا يكون ممن يعرفون الله تعالى في المواسم فقط، بل يستمر على ذكره وطاعته والقرب منه. فإن من علامات قبول الطاعة أن تورث العبد طاعة بعدها. ولذلك يجب على المسلم أن يقابل النعمة بالشكر في القول والفعل والاستقامة على أمر الله، وأن تظهر آثار النعمة على العبد خلقا وعبادة وإحسانا. فيا من فرحت بالعيد، اجعل فرحك قربة إلى الله، واجعل شكرك طريقا إلى رضوانه، واعلم أن أعظم النعم أن يوفقك الله لشكره. فكما قالوا: الشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. فيا رب، لك الحمد أن بلغتنا، ولك الشكر أن وفقتنا، فتقبل منا وأدم علينا نعمتك، واجعلنا من الشاكرين لك في السر والعلن، الذين إذا أعطيتهم شكروا، وإذا ابتليتهم صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا. اللهم كما جمعتنا في هذه اللحظات على ذكرك والتأمل في آياتك والتفقه في شعائرك، فلا تجعل حظنا منها سماعا يزول، بل اجعلها نورا يبقى في القلوب، وآثرا طيبا يمتد في الأرواح والسلوك. اللهم إنا نشهد أنك قد آتيتنا من نعمك الظاهرة والباطنة، وهديتنا للقول الحسن، ودللتنا على صراطك المستقيم، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا، وارزقنا انتفاعا بالقرآن وعملا بما فيه، وثبتنا على طاعتك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، واغفر لنا ولهم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسك، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.

قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض،

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. كل رحلة في هذه الحياة لها نهاية، وأعظم نهاية يتمناها كل أحد هي أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض. الحج يذكرنا بهذه الحقيقة العظيمة، يذكرنا بلقاء الله سبحانه وتعالى وبهذه الخاتمة الحسنة والاستعداد للقاء الله عز وجل. لماذا نحن نخاف من هذه النهاية التي تنقلنا من هذه الدنيا إلى دار أخرى والتي هي دار القرار؟ لهذا الخوف جملة أسباب، من ذلك الغفلة عما ينتظرنا وعما قد يكون في ذلك اليوم العظيم، وبجانب ذلك أيضا الذنوب. هذه الذنوب قد تغلف القلوب، فلا يتأثر الإنسان بعد ذلك لموعظة، ولا يتأثر لتوجيه أو نصيحة، وهذا ما يؤدي بعد ذلك إلى سوء الخاتمة. المؤمن عليه أن يعمل وعليه أن يجتهد، وإذا ما وقع في شيء من التقصير رجع إلى الله عز وجل، كما يقول الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. الحج أيها المستمعون والمستمعات الكرام تدريب على رحيل هذه الإنسان أو على رحيل هذا المؤمن من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. في الحج نترك الأهل ونلبس لباس الإحرام، بل ونعيش مشاهد الآخرة، وكأننا بذلك نتدرب على تلك الرحلة الأخيرة. والأعمال بالخواتيم، العبرة ليست بالبداية وإنما هي بالنهاية. فينبغي للإنسان وهو

0: يؤدي مناسك الحج، وهو كذلك يعيش في أيام عيد الأضحى المبارك لمن لم تسنح له الفرصة للذهاب إلى الحج، أن يستشعر كل هذه المعاني، وأن يعلم بأن الحج مدرسة ينتفع ويستفيد منها الجميع، ويكون الاستعداد للمرحلة التالية بالتوبة المستمرة وبالعمل الصالح والدعاء بحسن الخاتمة. أيها المستمعون الكرام، الحج ليس مجرد رحلة تنتهي، بل هو بداية طريق. نعم، ليس الحج مجرد مناسك تقطع ثم بعد ذلك يعود الإنسان وكأن شيئا لم يكن، بل هي حياة جديدة، هي شعائر ونسك يؤديها الإنسان تحوله إلى إنسان آخر. فلذلك على الإنسان وهو ينهي مناسك الحج ويؤدي تلك العبادة أن يستشعر تلك المعاني وتلك القيم وتلك الفضائل التي تكتنز بها شعيرة وعبادة الحج من قرب من الله سبحانه وتعالى، ومن مسارعة إلى كل خير، ومن صبر وتجلد في شؤون وأحوال هذه الحياة، وما يكون فيها من خير وما يكون فيها من متاعب وشرور. الحج هو أن يعود الإنسان بعد هذه الرحلة العظيمة أكثر قربا وأكثر تحملا لأوامر الله سبحانه وتعالى، وأكثر استعدادا لما يقربه إلى الله عز وجل، وبجانب كل ذلك أن يواظب وأن يستمر وأن يواصل حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، امتثالا لأمر الله عز وجل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا من واسع فضله، ونسأله جل وعلا أن يتقبل من أولئك الحجيج نسكهم، وأن يعينهم على كل خير، وأن يعيدهم أيضا إلى أوطانهم وإلى أهليهم وإلى بلدانهم سالمين غانمين آمنين مطمئنين. ونسأله جل وعلا أن يرزقنا كل خير، وأن يدفع عنا وعن جميع المسلمين كل شر وضير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونصل بذلك إلى ختام هذا اللقاء، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ محمد الزبيدي.

0: أنصتنا لآيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ محمد الزبيدي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا.

0: في رياض التنزيل، في رياض التنزيل، في رياض التنزيل، برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: أنسيت يا داود، وأظنك لست ناسيا، وإنما هي عادتك في الافتتاح. إنما كان حديثنا موصولا حول الآية الكريمة المباركة التي تتحدث عن المساجد وحكم مانعيها وحكم منع من يصلي فيها أو يذكر اسم الله فيها. تلك الآية التي تحمل الرقم 14 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
3: فما رأيك لو تتلوها لنا يا أستاذنا لنتدبر ما تبقى منها مع المستمعين والمستمعات؟
2: أتشرف بتلاوتها إعادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما رأيك أن نبدأ بإعراب الجملة التالية في هذه الآية لنواصل تدبرها؟
0: وما الجملة التي تشير إليها يا أحمد؟
2: هي جملة قوله تعالى: وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين.
0: وسعى، نقول عن الواو
1: عاطفة يا أستاذنا ما بعدها على ما قبلها.
0: نعم، حيث عطفت الجملة الفعلية على الجملة الفعلية. سعى فعل ماض
2: مبني على الفتح المقدر.
0: وأين فاعل سعى؟
1: ضمير مستتر يا أستاذنا.
0: تقديره هو يعود إلى من في قوله تعالى: من منع مساجد الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله وسعى. فالضمير عائد إلى من، إذ الجملة معطوفة على منع، جملة فعلية عطفت على جملة فعلية. في خرابها،
2: في خراب جار ومجرور،
0: وخراب مضاف
1: والهاء مضاف إليه.
0: سعى في خرابها والضمير عائد إلى المساجد في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. أولئك، نقول عن أولئك
2: اسم إشارة
1: يا أستاذنا.
0: والكاف للخطاب،
1: الكاف للخطاب.
0: نعم، أولئك هو الاسم المبني على الكسر وهو المبتدأ، أما الكاف فللخطاب.
2: فما محل الكاف من الإعراب يا أستاذنا؟
0: هو حرف خطاب ليس له موضع من الإعراب، وأولئك مبني على الكسر في موضع رفع مبتدأ، وهو اسم إشارة ويشار به إلى الجمع، وأكثر ما يشار به إلى العقلاء.
1: يشار به إلى العقلاء؟
0: نعم، وقد وردت الإشارة بأولئك إلى غير العقلاء في قول جرير، قال: ثم المنازل بعد منزلة اللواء، والعيش بعد أولئك الأيام، أي بعد تلك الأيام. وأكثر ما يشار به إلى الأيام تلك، كما قال تعالى: وتلك الأيام
1: نداولها بين الناس.
0: نعم، وقد يشار أيضا بتلك إلى العقلاء، كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أولئك ما كان لهم، ما
1: نافية يا أستاذنا،
0: كان
1: فعل ماض ناقص،
0: كان لهم أن يدخلوها، لهم
1: جار ومجرور،
0: لهم جار ومجرور متعلق بمحذوف، خبر كان مقدم على الاسم.
2: فما اسم كان يا أستاذنا؟
0: أن يدخلوها.
2: وكيف ذلك يا أستاذنا؟
0: أن مصدري، فهو حرف مصدري ناصب، ويدخل فعل مضارع منصوب بأن، والفاعل
1: واو الجماعة يا أستاذنا،
0: ها مفعول به ضمير عائد إلى المساجد. فالمصدر المنسبك من أن وصلته هو اسم كان. ما كان لهم دخولها إلا خائفين، فلهم الجار والمجرور الخبر، ودخولها المصدر المنسبك من أن وصلتها هو الاسم. فماذا نقول عن كلمة إلا؟
1: أداة حصر يا أستاذنا.
0: والاستثناء مفرغ، فليس هنا استثناء من كلام تام موجب أو من كلام تام غير موجب، وإنما هو من كلام غير تام ولا موجب، لأن قوله تعالى أن يدخلوها إلا خائفين هو قيد للدخول. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، فإلا أداة حصر.
2: فماذا نقول عن خائفين؟
0: نقول خائفين حال من الواو في يدخلوها، فهو حال وعامله يدخل وصاحبه الواو، ولذلك كانت إلا أداة حصر، فالاستثناء مفرغ، وانتهى إعراب هذه الجملة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما أصل كلمة سعى وما أصل كلمة خراب؟
0: جميل جدا، أنت اليوم تسأل عن المفردات اللغوية يا داود.
1: أجل يا أستاذنا.
0: وكان أحمد مغرما بالسؤال عن المفردات اللغوية،
2: وما زلت يا أستاذنا.
0: جميل جدا. السعي في الأصل المشي، ثم أطلق على التسبب في الشيء. تقول سعيت في حاجتك، أي كنت سببا في تحصيل حاجتك أو في تحصيلك لحاجتك. فأصل السعي في حقيقته المشي، ثم أطلق على التسبب إلى الشيء، وتقول سعيت لكذا أي تسببت وأخذت السبب في تحصيله. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن
1: فأولئك كان سعيهم مشكورا،
0: أي تسببهم مشكور. نعم، ويطلق السعي شرعا على ماذا؟ على السعي بين الصفا والمروة، وهو ركن أو فرض في الحج والعمرة، وإن لم يكن ركنا على رأي كثير من العلماء.
2: فسرت لنا معنى كلمة السعي يا أستاذنا، فهل لا تفسر لنا معنى الخراب؟
0: الخراب هنا اسم للتخريب، أي وسعى في تخريبها، أي هدمها أو تعطيلها من ذكر اسم الله سبحانه، ليؤول ذلك إلى الخراب. فالسعي إلى الخراب يتناول شيئين.
1: وما هما هذان الشيئان يا أستاذنا؟
0: ما ذكرته من هدم للمساجد أو تعطيل لها أو إغلاقها من أن يذكر اسم الله فيها في وجه مستحقي دخولها.
2: هل تعني التخريب المادي والمعنوي يا أستاذنا؟
0: الآية تتناول ذلك، وقد قالوا إن قوله تعالى وسعى في خرابها أيضا إشارة إلى ما فعله بخت نصر بالبيت المقدس، حيث غزا اليهود 3 مرات، وكل مرة يخرب فيها البيت المقدس، حتى كان آخر ما صنع أن سبى ملكها، ملك بني إسرائيل، وسباهم برمتهم، وأخذ كل ما في البيت المقدس من مفائس وكنوز وهدمه وجعله خرابا. وقيل أيضا في ذلك إشارة إلى ما فعله أحد ملوك الرومان، حيث أخرب البيت المقدس 90 سنة قبل المسيح، فبقي معطلا مخربا إلى أن بناه المسلمون بقدرة الله سبحانه وتعالى في زمن عمر رضي الله عنه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ماذا يراد بقوله تبارك وتعالى وسعى في خرابها؟
0: أي وسعى في تعطيلها أو في هدمها أو في منع الناس من أن يذكروا اسم الله، فهذا ظلم عظيم. فالتخريب كما قلت يكون ماديا ومعنويا، فالخراب بمعنى التخريب، يقال خرب المكان يخرب خرابا وصار خرابا، فالخراب يطلق على المصدر وعلى الشيء المخرب.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لماذا عبر القرآن الكريم في هذه الآية بهاتين الكلمتين سعى وخرابها؟
0: تهويلا لهذا الأمر عبر بالجملتين، بل بالكلمتين سعى في خرابها، تهويلا لشأن أولئك الذين يفعلون هذه الأفاعيل، فهذا الفعل لا يصدر إلا عن عقل مأفون أو فطرة مضطربة. فتخريب البيوت التي ليست بالمساجد في الحقيقة أمر مستهجن، وتخريب العمران أمر مستهجن، فكيف إذا كان هذا التخريب لبيت من بيوت الله يذكر فيه اسمه؟ ثم كلمة سعى، أي سعى هو بنفسه أو تسبب في ذلك أو أمر جنوده، فالآمر والمأمور كل ساع في خراب المسجد. فالسعي أعم من أن يقول أو خربها، بل السعي في خرابها قد يكون بالأمر، وقد يكون بالتحريض، وقد يكون بأشياء أخرى تؤول إلى تخريب المساجد.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: يا سبحان الله، دائما هذا الوقت يدركنا، ولكننا سندركه من الغد بإذن الله تعالى مع هذه الآية الكريمة
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري. أعوذ

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: فرحة العيد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وجلل ربوعكم بالسرور وأسعد قلوبكم وطبتم في ظلال رحمته، تحفكم الطمأنينة وترافقكم البركة وتشرق بيوتكم بأنوار المودة والخير والرضا. العيد يأتي في حياتنا مناسبة رائعة تتجدد فيها معاني الفرح، فرح منضبط بقيم إيماننا، متصل بروح طاعتنا، فرح غير منفصل عن ذكر الله وشكره على فضله ونعمه. إن النفوس المسلمة ترى العيد مع كونه ظاهرا في اللباس والزينة متجليا ثمرة لعبادة وجائزة ربانية على صبر واجتهاد. ومن القلب يبدأ الفرح باستشعار نعمة التوفيق للطاعة، بحمد الله على بلوغ مواسم الخير والعون على صنوف الطاعات والقربات. ثم يظهر الفرح في السلوك حرصا على إظهار البهجة بعيدا عن الإسراف أو التكلف، بلبس الجميل وابتداء اليوم بالذكر والصلاة والشكر ومشاركة الناس فرحة العيد بوجه طلق وتهنئة صادقة وكلمة طيبة، وبالسعي في عبادة إدخال السرور على الأهل والأطفال وعلى سائر العباد، ترسيخا وتربية على أجمل القيم وصناعة للذكريات الطيبة. وبالتواصل مع الناس يكتمل الفرح بالعيد، مبادرة إلى صلة الرحم وزيارة الأقارب والسؤال عن الأحباب وتجاوز الخلافات، وجعل العيد فرصة للعفو والصفح والتسامح والتجديد، ومع مشاركة الفقراء والمحتاجين لتعم الفرحة الجميع وتحقيق التكافل. وهكذا شأن المؤمن في ظلال عيده السعيد بفرحه الراقي، جامعا بين بشاشة ظاهره وجمال باطنه، يتجلى في صورته المتوازنة وتلتقي بهجته بمسؤوليته وتنتعش نفسه بذكر ربه هانئا بسعادة تغمره، سعادة يدوم أثرها الجميل ولو انقضت أيامه.

0: أهلا بعيد حل في ميعاده، الكون أشرق من صدى إنشاده، تتعانق الأرواح في أفيائه، وتهللت بالعيد من إسعاده، تحيي معاني الخير في لحظاته، في الذكر، في التهليل، في أوراده، في البر، في صلة الأحبة رحمة، فعساك يوم العيد من عواده. فهيا بنا لله ربنا الذي يجدد حياتنا بالبشائر والمسرات، ويجعل من لحظات العيد فاتحة خير وسعادة وبركات وزيادة.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف،
3: روائع القطوف
2: مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة سلطنة عمان، نبقى مع حديث ديني بمناسبة عيد الأضحى المبارك للفاضل هلال بن حسن اللواتي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها هو عيد الأضحى وقد حل علينا ونحن في نعمة وعافية، ونحن نعيش بين ظهران أهلنا وعوائلنا وعشيرتنا في صحة وهناء ورفاهية. إن هذا من نعم الله تعالى على العباد، ونعمه متنوعة وهي لا تعد ولا تحصى. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وهذه النعم الإلهية لا تتوزع بشكل عشوائي على العباد، بل إنها تلاحظ حال الإنسان وطبيعته ومستوى قدراته وتحمله. فعلى سبيل المثال، هناك من الناس من يتحمل نسبة من الغنى، فإن زادت النسبة خرج عن توازنه، فإن الله تعالى يعطيه بمقدار ما يحافظ على توازنه. وهذه الحالة يمكن توسعتها على شؤون الحياة عامة. ونجد البعض قد لا يتحمل حال الإنسان الآخر وهو يعيش في أزمة معينة، إلا أن الواقع لو كشفت للإنسان الحقيقة لوجد أن المبتلى في حالة من النعمة والرخاء والرضا، وهذا ما نشاهده بأم عيوننا. ومن هنا نستطيع أن نفهم أهمية التوكل على الله تعالى، حيث أن التوكل على الله تعالى هو إيكال شؤون الحياة الفردية والاجتماعية على الله تعالى. والعلل الموجبة لمثل هذا الإيكال كثيرة والحكم كثيرة، ومن أهمها هو موضوع النقطة العمياء التي لا تفارق الإنسان مطلقا. ومعنى النقطة العمياء هو عندما يسوق الإنسان السيارة، فإن هناك مرايا على ثلاث جهات: الأولى أمامه

0: فوق رأسه لينظر بها إلى الخلف، والثاني على يمين السيارة، والثالث على يسار السيارة. إلا أن هذه المرايا، برغم أنها عامل مساعد جدا على رؤية من يكون في خلف السيارة ومن يكون على جوانبها، إلا أنها قاصر عن تغطية كل الجوانب التي تحيط بالسيارة، وهذا ما نشاهده في سياقة السيارة. ولهذا أطلق على هذه الجوانب التي لا يمكن للإنسان أن يغطيها من الجوانب في السيارة بالنقطة العمياء. وهذه النقطة العمياء في الحقيقة تكون في بعض الأحيان خطرة جدا، فقد تسبب حوادث خطيرة. والأمر المثير للتعجب هو أن في هذا الإنسان نقطة عمياء طبيعية، وهي نقطة عمياء فيسيولوجية، وهي نقطة تخلو من أي مستقبلات الضوء، وتقع هذه النقطة على شبكية في القرص البصري حيث مرور العصب البصري. ونظرا لعدم وجود مستقبلات الضوء في الإنسان، فإن الجزء المقابل لها في مجال الرؤية يكون غير مرئي، إلا أن أدمغتنا تقوم ببعض العمليات لاستكمال التفاصيل التي حجبتها النقطة العمياء. وهذا يعني أننا لا ندرك حسيا النقطة العمياء. كانت أولى ملاحظة موثقة لهذه الظاهرة في عقد قديم في سنة 1660 من قبل آدم ماريوت في فرنسا. وفي ذلك الوقت كان الاعتقاد العام بأن النقطة التي يدخل من خلالها العصب البصري للعين يجب أن تكون في الواقع أكثر الأجزاء حساسية في شبكة العين، إلا أن اكتشاف ماريوت دحض هذه النظرية. فإذا كانت هناك نقطة عمياء في العين فيسيولوجيا، وكانت هناك نقطة عمياء على مستوى الحس والحياة، هنا يرد هذا التساؤل: وهل توجد هناك نقاط العمياء في البعد الفكري؟ وهل هناك نقاط عمياء في البعد الروحي؟ وهل هناك نقاط عمياء في البعد النفسي؟ فإذا علمنا أن هناك نقاط عمياء في حياتنا الفكرية العقلية، وفي حياتنا الروحية، وفي حياتنا النفسية، فهل هناك أي تأثير على حياتنا وعلى أبعادها في مسيرتنا الفردية والاجتماعية والمؤسسية؟ وإذا كان كذلك، فهل يمكن رفع هذه النقطة العمياء عن البعد العقلي الفكري والنفسي والروحي أم لا؟ وإذا كانت هناك إمكانية الرفع موجودة ومتحققة فعلا، فكيف يمكن ذلك؟ ومن الذي يرفعها؟ إن هذه الأسئلة مهمة جدا ومحتاجة إلى إجابات، وهي تساعد الإنسان على فهم معنى نعم الله تعالى على العباد. لقد تعرض القرآن الكريم والنصوص الروائية التي تتحدث عن معارف التوحيد وتتحدث عن القوانين الوجودية في الكون وفي عالم الطبيعة وما يحيط بالإنسان إلى بيان هذه الحقيقة، وهي أن هناك نعم توجد نقاط عمياء في حياة الإنسان، لأن العالم والوجود يحمل تركيبة خاصة، وهذه التركيبة مرتبطة بحياة الإنسان وبعالمه وبسلوكه وبتفكيره وعقله وروحه ونفسه. وهذا الجانب لا يمكن للإنسان الاطلاع عليه لوحده، وهذا الجانب يحتاج إلى أدوات خاصة لاستكشافه ومعرفته، وهذا الجانب لا يمكن معرفته بالأدوات المتاحة للإنسان في عالم التقنية والتكنولوجيا والتطوير والنانو المتطور اليوم. ومن أهم ما يمكن اعتماده لأجل استكشاف هذا العالم هو الرجوع إلى المعارف القرآنية، ومن أهم ما يمكن التزود به لأجل أن يفتح الله تعالى للإنسان أبواب ومرايا استكشاف النقاط العمياء ليس إلا على حد تعبير القرآن الكريم، هو تقوى الله. ومن أهم ما يمكن اللجوء إليه لأجل أن يعين الله تعالى العبد على فتح كل المغاليق التي تشكل عائقا ونقطة عمياء هو التوكل على الله تبارك وتعالى. فإن من أهم ثمار التوكل على الله تعالى هو أن الله تعالى يفتح للإنسان الزوايا التي يحتاجها في حياته لتحقيق النجاح، وهذه الزوايا هي عبارة عن النقاط العمياء التي لا يمكن معرفتها بالتجربة البشرية ولا بالتطور التقني ولا بالتكنولوجيا المتقدمة ولا بالذكاء الاصطناعي ولا بأي مستوى قد يتصور أن يصل إليه الإنسان، لأن أدوات فتح تلك النقاط العمياء ليس هذه الأدوات، وإنما هي تقوى الله. ليس إلا التوكل على الله تعالى، ليس إلا اللجوء إلى الله تعالى بالتحقق بحق العبودية لله تعالى. ويوم العيد في الحقيقة هو أهم محطة للإنسان لكي يثبت للنفس أولا وبالذات بأنه على خطى العبودية الحقة، وأنه في رسم طريق تفتح له النقاط العمياء التي لا يمكن لها أن تستكشف إلا باتباع الله تعالى وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين. تأملوا في هذه الآية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العلي العظيم. وقال تعالى في سورة الأنعام، وكأن الآية المباركة وقعت جوابا على آية سورة الأنفال، فقال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. فإن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين مقترنتان معا، فإذا تحققت طاعتهما معا تحققت النتيجة. ومن أهم ثمار هذه الطاعة هو فتح النقاط العمياء للطائع، وذلك بمنح الله تعالى هذا الإنسان نورا يمشي به في الناس. فطاعة الله تعالى تكسب الإنسان الطائع معرفة كيفية الوقوف بها على الحقائق الوجودية، وعلى الله يتوكل الإنسان، وعلى التزود بالعون الإلهي لرفع النقاط العمياء، وبالتالي القدرة على حمد الله تعالى حمدا كما يستحقه على نعمه سبحانه. ويوم العيد وما نحن عليه من النعم لحري بنا أن نشكر الله تعالى على هذه النعم وعلى ما أعده الله تعالى لنا من نتائج وثمار طاعته سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا مع حديث ديني بمناسبة عيد الأضحى المبارك للفاضل هلال بن حسن اللواتي.
2: أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

عنيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم

رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين

0: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 80 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى ويوم إقامتكم، وقد تقدم أن يوم ظرف معطوف على الظرف الذي قبله، وعلى هذا نقول في الإعراب الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، يوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، إقامة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والظرف يوم متعلق بفعل محذوف يدل عليه الفعل المذكور، وتقدير الكلام وتستخفونها يوم إقامتكم، لأن العطف على نية تكرار العامل، والظرف يوم معطوف على الظرف الذي قبله يوم ظعنكم، فإن العطف يكون في المفردات ويكون في أشباه الجمل ويكون في الجمل، وتلك الجملة المكونة من الفعل وفاعله ومفعوله المقدرة ومن الظرف يوم إقامتكم معطوفة على الجملة تستخفونها يوم ظعنكم، وقد تقدم أن الجملة تستخفونها يوم ظعنكم في محل نصب لأنها صفة لكلمة بيوتا، وعلى هذا تكون تلك الجملة في محل نصب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الجار والمجرور من أصوافها معطوف على الجار والمجرور من جلود الأنعام، فالواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أصواف اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، وقد تقدم أن الجار والمجرور من أصوافها معطوف على الجار والمجرور من جلود الأنعام، وقد تقدم أن الجار والمجرور من جلود الأنعام في محل نصب على أنه حال من كلمة بيوتا، وعلى هذا فالجار والمجرور من أصوافها في محل نصب حال أيضا، وصاحب الحال هو كلمة أثاثا التي تأخرت، فإن الحال تقدمت على صاحبها، ولذلك صح أن يكون صاحب الحال نكرة، فالجار والمجرور من أصوافها في محل نصب حال، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة من أصوافها أو كانت من أصوافها، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال، فالجار والمجرور من أصوافها في محل نصب عطفا على الجار والمجرور من جلود الأنعام، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه، ويجوز أن يكون العطف على نية تكرار فعل بحيث يكون العطف من باب عطف جملة على جملة، وتقدير الكلام، وجعل لكم من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا. وعلى هذا يكون الجار والمجرور من أصوافها في محل نصب مفعول به ثانيا للفعل المقدر، فإن الفعل المقدر وهو جعل من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر أو أصلهما الخبر. وتقدير الكلام وجعل من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا، ويكون التقدير على المعنى وصير لكم من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا. فالجار والمجرور من أصوافها في محل نصب مفعول به ثان للفعل المقدر جعل. وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة من أصوافها أو كانت من أصوافها، فإن المفعول به الثاني لظن وأخواتها من حيث الأصل هو خبر، ولذلك يأخذ أحكام الخبر، والخبر يتعلق في مثل هذه الصورة بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا أو بحسب المعنى، فيناسب أن يقدر اسم فاعل في بعض المواضع، ويناسب أن يقدر فعلا في بعض المواضع، بحيث يكون ذلك الفعل بحسب المناسبة ماضيا أو مضارعا. وعلى جعل جعل بمعنى خلق يكون الفعل المقدر متعديا إلى مفعول به واحد، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بذلك الفعل المقدر، والتقدير خلق من أصوافها. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من وذلك الفعل المقدر، وهو معنى قول بعض المفسرين بأن الفعل جعل بمعنى أوجد، فمعنى أوجد ومعنى جعل، بل فمعنى أوجد ومعنى خلق واحد، ولذلك قيل جعل بمعنى خلق أو بمعنى أوجد، كان المعنى واحدا، والمراد أن الفعل يكون متعديا إلى مفعول به واحد لا إلى مفعولين. وأوبارها، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أوبار اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وأشعارها، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أشعار اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أثاثا، يجوز في هذه الكلمة المنصوبة أن تكون معطوفة على كلمة بيوتا من باب عطف مفرد على مفرد، وعلى هذا نقول في الإعراب أثاثا اسم معطوف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. ويجوز أن يكون العطف من باب عطف جملة على جملة، وتقدير الكلام وجعل لكم من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا. وعلى هذا نقول في إعراب كلمة أثاثا، أثاثا مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر، وذلك إن جعلنا الفعل المقدر جعل بمعنى صير، فيكون متعديا إلى مفعولين. وإن جعلنا الفعل جعل بمعنى خلق أو أوجد كان متعديا إلى مفعول به واحد، فنقول في إعراب أثاثا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والأثاث معروف، وهو ما يجلس عليه وما ينام عليه وما شابه ذلك من الأمور التي يسميها الناس أثاثا. ومتاعا، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. متاعا اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقد يكون المتاع أعم من الأثاث بحيث يشمل الأثاث وغيره. إلى حين جار ومجرور. إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. حين اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر إلى يجوز أن يكون متعلقا بكلمة متاعا لأنها في قوة المشتق، فهي مأخوذة من الفعل متع متاعا إلى حين. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر إلى وكلمة متاعا، ترشد تلك العلاقة إلى أن كلمة إلى متعلقة بكلمة متاعا. ويجوز أن يكون الجار والمجرور إلى حين صفة لكلمة متاعا لوقوعه بعد نكرة، وأشباه الجمل حكمها حكم الجمل في باب الوصفية والحالية، والجمل بعد النكرات صفات. وعلى هذا فالجار والمجرور إلى حين في محل نصب صفة لكلمة متاعا، وعلى هذا يكون حرف الجر إلى متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا إلى حين أو يكون إلى حين. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. وعلى جعل من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين جملة، تكون تلك الجملة معطوفة على الجملة جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، أو على الجملة جعل لكم من بيوتكم سكنا. وقد تقدم أن تلك الجملة في محل رفع على أنها خبر لاسم الله، فعلى هذا تكون هذه الجملة في محل رفع أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد رحلة طويلة بدأت بنداء السماء واستجابة من القلوب وتنقل بين المشاعر ووقوف بين يدي الله تعالى، تأتي هذه الكلمة الجامعة في ختام آيات الحج بقوله تعالى: لعلكم تشكرون، وكأنها خلاصة الطريق وزبدة الرحلة وغاية النسك. فالحج في حقيقته هو رحلة شكر لله تعالى على نعمة الهداية ونعمة التوفيق ونعمة بلوغ هذه المشاعر المباركة، وليس أعمالا تؤدى فحسب ولا مناسك تقضى دون أن يشعر العبد بمقام العبودية لله تعالى. فكم من إنسان تمنى أن يكون في هذا المكان ولم يكتب له الوصول، وكم من قلب اشتاق إلى البيت الحرام ولم تتهيأ له السبل. وأنت قد بلغت وسرت ووقفت ودعوت ولبيت وطفت وسعيت، أفلا تشكر؟ إن الشكر في الحج يبدأ من القلب، حين يستشعر العبد فضل الله تعالى عليه، ثم يظهر على اللسان حمدا وثناء، وعلى الجوارح طاعة وانقيادة. فحين لبيت أيها الحاج كنت تشكر، وحين طفت كنت تشكر، وحين سعيت كنت تشكر، وحين وقفت بعرفة ورميت ونحرت وذكرت الله تعالى كنت في غاية الشكر. لكن الشكر الحقيقي هو ما يكون بعد الحج، أن تعود محافظا على صلاتك، ذاكرا لربك، صابرا على طاعته، محسنا إلى خلقه، مبتعدا عن معصيته. فإن هذا هو الشكر الذي يريده الله تعالى من عباده. أيها الأحبة الكرام، ومن اللطائف العظيمة في ختام آيات الحج أن الله تعالى ختمها بمعان جامعة تجمع بين العبادة والتقوى والإحسان والشكر، وكأنها الثمار الكبرى التي ينبغي أن يخرج بها الحاج بعد رحلته المباركة. فقد ختم الله سبحانه وتعالى آيات الحج بقوله: لعلكم تشكرون، وكأن الغاية من هذه الرحلة أن يصل العبد إلى مقام الشكر. لأن من عرف نعمة الله في الهداية ونعمة التوفيق للطاعة ونعمة الوقوف بتلك المشاعر العظيمة لا يملك إلا أن يمتلي قلبه حمدا وشكرا لله تعالى. ثم تأمل أخي المسلم أختي المسلمة كيف ختم الله تعالى آخر آية في سورة الحج بقوله سبحانه: وبشر المحسنين. فكأن الحج يبدأ بالطاعة ويثمر بالتقوى ويقود إلى الشكر، ثم يرتقي بالعبد إلى مقام الإحسان، ذلك المقام العظيم الذي يعبد فيه المؤمن ربه كأنه يراه، فيحسن في عبادته ويحسن في خلقه ويحسن في معاملته للناس. ولهذا كان الحاج بعد حجه مطالبا ألا يكون شكره كلمات تقال، بل حياة تعاش، إحسانا في الصلاة وإحسانا في المعاملة وإحسانا إلى الأهل والناس وإحسانا في السر والعلانية. فإذا كان الله تعالى قد قال في ختام آيات الحج: لعلكم تشكرون، ثم قال في ختام الآية التي بعدها: وبشر المحسنين، فإن في ذلك إشارة بديعة إلى أن الشكر الحقيقي يقود إلى الإحسان، وأن أعظم ثمرة للحج أن يتحول العبد بعده إلى عبد شاكر محسن قريب من الله تعالى. فيا من وفقك الله للحج أو بلغك هذه المواسم المباركة، اجعل الشكر عنوان قلبك والإحسان سبيل حياتك، لتكون من الذين رضي الله عنهم وبشرهم برحمته وفضله. أخي الحاج، لا تجعل حجك ذكرى عابرة، بل اجعله بداية صادقة، ولا تجعل طاعتك موسمية، بل اجعلها طريقا دائما إلى الله تعالى. تذكر دمعتك في عرفة، وخشوعك في الطواف، وصدقك في التلبية، وانكسارك بين يدي الله. هل ستبقى هذه المعاني حية في قلبك، أم ستضيع بزحمة الحياة وغفلة الأيام؟ إن الله تعالى لم يبلغك هذه الرحلة لتعود كما كنت، بل بلغك إياها ليغير قلبك ويزكي روحك ويجدد عهدك معه. فاجعل من حجك نقطة تحول، ومن شكرك طريقا للاستقامة، فإن الله تعالى وعد الشاكرين بالزيادة، فقال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم. أيها الأحبة الكرام، ومن شكر الله تعالى في هذه الأيام المباركة، في أيام العيد، أن يتذكر المسلم أن الفرح ليس في المظاهر والزينة وكثرة المآكل فحسب، بل في أن يرى نعمة الله تعالى عليه بالهداية والإيمان والطاعة. فكم من أناس يعيشون في هذه الأيام وقلوبهم خالية من معنى العيد، لا يعرفون للشكر طعما ولا للذكر لذة. ومن شكر الله تعالى أيضا أن ينظر المسلم إلى من حرموا الفرح أو ضاقت بهم الأحوال، فيمد إليهم يد البر والإحسان، ويشعرهم بمعاني الأخوة والرحمة. فما أجمل العيد أن يكون فيه جبر للخواطر، وإدخال للسرور على الفقراء والأيتام والمحتاجين. ومن أعظم الشكر كذلك أن يحفظ العبد نعمة الطاعة بعد الموسم، فلا يكون ممن يعرفون الله تعالى في المواسم فقط، بل يستمر على ذكره وطاعته والقرب منه. فإن من علامات قبول الطاعة أن تورث العبد طاعة بعدها. ولذلك يجب على المسلم أن يقابل النعمة بالشكر في القول والفعل والاستقامة على أمر الله، وأن تظهر آثار النعمة على العبد خلقا وعبادة وإحسانا. فيا من فرحت بالعيد، اجعل فرحك قربة إلى الله، واجعل شكرك طريقا إلى رضوانه، واعلم أن أعظم النعم أن يوفقك الله لشكره. فكما قالوا: الشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. فيا رب، لك الحمد أن بلغتنا، ولك الشكر أن وفقتنا، فتقبل منا وأدم علينا نعمتك، واجعلنا من الشاكرين لك في السر والعلن، الذين إذا أعطيتهم شكروا، وإذا ابتليتهم صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا. اللهم، كما جمعتنا في هذه اللحظات على ذكرك والتأمل في آياتك والتفقه في شعائرك، فلا تجعل حظنا منها سماعا يزول، بل اجعلها نورا يبقى في القلوب، وآثرا طيبا يمتد في الأرواح والسلوك. اللهم، إنا نشهد أنك قد آتيتنا من نعمك الظاهرة والباطنة، وهديتنا للقول الحسن، ودللتنا على صراطك المستقيم، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم، اجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا، وارزقنا انتفاعا بالقرآن وعملا بما فيه، وثبتنا على طاعتك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم، تقبل من الحجاج حجهم، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، واغفر لنا ولهم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نسك، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك من محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: عظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
3: الحد

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
2: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهر في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: أنبياء بعد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. بارك الله فيكم. حضرتم؟
3: نعم.
1: طيب، فإذا فرغتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. في اليوم الثاني عشر أيضا، في اليوم الثاني عشر هو أيضا بعد الزوال، ترمي الجمرات الثلاث زين كما تقدم سابقا. هل تقف في هذا اليوم عند بعد أن ترمي الجمرة الأولى؟ نعم. وبعد الجمرة الثانية؟ نعم. وبعد الجمرة الثالثة؟
3: لا.
1: طيب انتبهوا. طيب، فإذا أردت مثلا النفر، يعني تخرج النفر الأول يعني بعد أن ترمي جمرة العقبة، بعد أن ترمي جمرة العقبة اليوم الثاني عشر، وتذهب إلى مكة قبل غروب الشمس. وإذا أردت أن تتأخر وهو الأفضل حتى إيش؟ حتى ترمي الجمرة الثلاث في اليوم الثالث عشر فافعله. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. حتى إذا تعجلت في اليوم الثاني عشر تخرج من منى قبل غروب الشمس، أما إذا غربت عليك الشمس حينئذ لابد من مبيت الثالث عشر وانتظار حتى تزول الشمس وترمي الجمار في اليوم الثالث عشر. وإذا أردت أن تتأخر على كل حال تأخر وارمي الجمار الثالث أيضا في اليوم الثالث عشر كما تقدم، ثم أن تذهب إلى مكة. نعم. هنا السؤال، هل يجوز ترمي وأنت راكب؟ الجواب نعم، وجائز ترمي وأنت راكب، وجائز ينوم فيه النائب إن كان من ضرورة قد نابا فإنه في فعله أصابا. إذا كان سمع مريض لا يستطيع الرمي، مثل أعمى لا يستطيع الرمي، حيث ممكن ينيب غيره. وهنا سؤال، وأنت تنوب عن غيرك وتريد أن ترمي عن نفسك، إذا ذهبت في اليوم الحادي عشر أو في اليوم الثاني عشر أو في اليوم الثالث عشر، هل ترمي عن نفسك الجمرات الثلاث ثم تعود وترمي عن من تنوب عنه ثلاث جمرات مرة أخرى، ولا ترمي الجمرة الأولى عن نفسك ثم ترميها بالنيابة عن غيرك، وعندما تأتي الجمرة الوسطى ترميها عن نفسك ثم ترميها نيابة عن غيرك، ثم تأتي الجمرة العقبة ترميها عن نفسك ثم ترمي نيابة عن غيرك؟ الأحسن والأولى خروجا عن خلاف أن ترمي الجمرات الثلاث عن نفسك، لأن الإنسان ما ينوب الحج عن غيره حتى إيش؟ حتى يحج عن نفسه. فهنا رمي الجمرات الثلاث أنت ارميها قبل عن نفسك بالتوالي بالترتيب، ثم بعد ذلك ترجع إلى الجمرة الأولى وترميها عن غيرك، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. طيب، هل من قائل بأنه لا بأس أن ترمي الجمرة الأولى عن نفسك ثم نيابة عن غيرك؟ يستوي بعض العلماء يقول لا بأس، ثم تأتي الجمرة الثانية وهي الجمرة الوسطى ترميها عن نفسك ثم ترميها عن غيرك، ثم تأتي الجمرة العقبة وترميها عن نفسك ثم ترميها عن غيرك. بعض العلماء يقول لا بأس بذلك. هل أوجه لك هذا السؤال مرة ثانية؟ لو مثلا واحد عبد الله، لو واحد مثلا مريض قال لك أنت عندما تذهب ترمي الجمار الثلاث ارمي عني، أنا ما أستطيع يعني، بس واحد فقط يعني، عندما تأتي الجمار كيف تفعل؟
0: خروجا عن الخلاف أن أرمي العقبات الثلاث،
1: الجمار الثلاث
0: لنفسي ثم عن غيري،
1: ترجع مرة ثانية.
0: نعم،
1: يعني بعد أن ترمي جمل عقبة ترجع إلى الجمل الأولى وترميها عن غيرك.
0: نعم.
1: ثم الثانية ثم الثالثة. طيب، هل من قائل بأنه ليس عليك بأس إذا رميت الجمل الأولى عن نفسك ثم عن غيرك؟
0: نعم.
1: ثم ترمي الجمل الثانية عن نفسك ثم عن غيرك، ثم جمل العقبة عن نفسك ثم عن غيرك، هل يقول بها القول؟
0: نعم.
1: نعم، لا بأس عليك. وإذا أردت أن تقع الخلاف ماذا تفعل؟ ترمي الجمل الثالث عن نفسك ثم ترميها عن غيرك، واضحة؟
0: نعم.
1: وجائز ترمي وأنت راكب، وجائز ينوب فيه النائب إن كان من ضرورتنا، إن كان من ضرورة قد نابا فإنه في فعله أصابا. بعض الناس يتبعون الراحة يستطيعون الرمي، ومع هذا كونهم مثلا على النائبين عن غيرهم في الحج يعني، يأتون المستأجرين الحجة، وعندما في أيام الجمرات يريبون غيرهم في الرمي وهم يستطيعون، لا، ما دام يستطيع الإنسان يرمي بنفسه أين وغيره، واضحة؟ طيب، انتهت هذه الأيام، فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. طيب أسعد،
0: نعم.
1: أنت في اليوم الثاني عشر إذا أردت مثلا إذا أردت أن تتعجل تذهب إلى مكة، متى تذهب؟
2: قبل غروب الشمس.
1: قبل غروب الشمس، أحسن. طيب لو غربت عليك الشمس فأنت في منى، هي عليك إيش؟ عليك المبيت هناك والانتظار حتى تزول الشمس وترمي الجمر الثلاث في اليوم الثالث عشر، تكون تأخر يعني. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. طيب، تذهب بعد ذلك لين إلى مكة، نعم، وتبقى فيها ما بدأ لك، نعم.
2: الحجر الذي يرمي به من أين يأخذ؟
1: يلتقطه من الحرم، ما يكون من الحل. بعض العلماء يستحب يكون التقاطه من المزدلفة، وحجر السبعين هي أن مثل حصر الخلفي وقدر أن صغير ما يكون كبير، مثل النواة، مثل شو النمق يعني، صغير ما يكون كبير. الحاصل تأتي به من أي مكان من الحرم، لكن ما ممكن تأتي به من الحل، تأتي من الحرم، كان من مزدلفة ولا من غير مزدلفة. هذا طيب، تذهب بعد ذلك إلى أين؟ تعجلت أو تأخرت إلى أين تذهب؟
2: إلى مكة.
1: إلى مكة، وتبقى بها، تبقى بمكة يعني ما بدأ لك، زين. ثم بعد ذلك لم يبقى عليك إلا إيش؟ إذا أردت الرحيل، إذا أردت الانصراف، لم يبقى عليك إلا الوداع بالبيت، واضحة؟ وبتمام هذه الأشياء يتم باب الحج بالاستقصاء، لكن عليك أن تودع عنا البيت، وبتمام هذه الأشياء، وبتمام هذه الأشياء يتم حجه على الصفاء، لكن عليه أن يودع عنا للبيت مهما شاء يرحلنا. كيف؟ يطوف سبعا ويصلينا عند المقام ثم يدعونا حتى يكون البيت أدنى عهده، ولا يبع أو يشتري من بعده. وشدد القائل حيث أوجب دما على من بعده قد شرب، وتارك الوداع عمدا يذبحه كفارة تجبره وتصلحه، وما على تاركه بعذر كحائض أو مرض من قبري. هذا الوداع، طواف الوداع، من إذا أراد الانصراف من مكة إلى أهله، بماذا يؤمر؟ يؤمر بأن يودع البيت بسبعة أشواط بالطواف. عرفتم حديث ابن عباس، ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. حديث آخر، لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. فأراد الانصراف يؤمر بأن يطوف. مو يسمى الطواف طواف الوداع، وسمى أيضا طواف الصدر. نعم، تطوف سبعة أشواط كما تقدم. زين، تصلي ركعتين ثم بعد ذلك تأتي مثلا تدعو بما تيسر، يعني تأتي الملتزم وتدعو بما تيسر وأنت حزين على فراق البيت. واضحة؟ طيب، من ترك الوداع هل عليه شيء؟ يكون إذا أردت أن تودع البيت تكون مستعد، ما عندك شيء أعمال، تخرج من بعد الطواف تركب راحلتك تذهب، لا تبيع ولا تشتري ولا أي عمل من أعماله، حتى يكون البيت أدنى عهده ولا يبيع أو يشتري من بعده. قال الشيخ: وشدد القائل حيث أوجب دما على من بعده. قال: شرب. معنى شدد بعض العلماء حتى قال: لو من شرب ماء بعد الطواف فعليه دم. هذا ومن بعد الطواف يشرب ماء دم يلزمه لا تشربه. عند الشيخ مقال انه وشدد القائل حيث اوجب دما على من بعده قد شرب، يشير الى ما ذكره الشيخ الصادق في عجوزته. ايش قال؟ هذا هذا ومن بعد الوداع يشرب ماء دم يلزمه لا تشربه. طيب، اذا اذا اذا اذا ترك الوداع متعمدا من غير عذر شرعي فعليه ما عليه؟ عليه دم. وتارك الوداع عمدا يذبحه كفارة تكبره وتصرفه. طيب، الحائض هل عليه أن تطوف طواف الوداع؟ ما عليه، لأن الطواف لابد يكون طهارة، والحائض يكون حائض ما تكون طهارة، والطواف يكون في المسجد والحائض ما تدخل المسجد. طيب، إيش الدليل على أن الحائض ما عليها؟ حديث ابن عباس، موقع ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر أهل البيت زين إلا أنه خفف عن حرام. هل هناك حديث آخر؟ حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أحابسة نهي؟ فقيل: إنها أفاضت، فإنها قد أفاضت. قال: فلا إذن. لم يبق معها إلا إيش؟ إلا طواف الوداع، ما عليها تخرج بنفس الناس. واضحة؟ نعم، تذهب وأنت حزين على فراق البيت. طيب، حيث الوقت انتهى. بارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم وشرح صدوركم، ألهمنا الله وإياكم العلم النافع وأعاننا على العمل به وجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه: تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل.

ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم

وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من

ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء

اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة

صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة.

وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد

وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنْ يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا.

إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا

ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم

معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا

إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما

ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا

أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهيناً.

أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك

بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك

بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا

قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.

سليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما

تعملون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا

إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل

فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد

ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا.

فضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة

ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

الذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.

وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.

ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني.

الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم

ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون

واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور.

بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

منكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد

أدخلنكم جنات ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار

0: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك الصابرين على بلائك الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا أم بعد حبنا إياك تبعدنا أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه

خذ واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم،

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 من صباح يوم الجمعة، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار، نبدأها بقراءة العناوين. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق. اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لتمديد الهدنة 60 يوما بعد ضربات متبادلة بين الجانبين. الجيش الإسرائيلي يعلن تجاوزه نهر الليطان جنوب لبنان، ونتنياهو يأمر الجيش بالسيطرة على 70% من قطاع غزة. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان. واصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج في مشعر منى في ثاني أيام التشريق، ويقوم الحجاج اليوم برمي الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بسبع حصيات لكل جمرة، وينهي المتعجلون مناسكهم اليوم برمي الجمرات الثلاث، ثم يتوجهون إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، وهو آخر واجبات الحج التي ينبغي على الحاج أن يؤديها قبيل سفره مباشرة عائدا إلى بلده. أفاد مسؤولون أمريكيون أن أمريكا وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، على أن يخضع لموافقة نهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يأتي الاتفاق عقب تبادل ضربات بينها استهداف إيران قاعدة أمريكية في الكويت، ورد واشنطن على مواقع مرتبطة بطائرات مسيرة قرب مضيق هرمز. وبحسب التقرير، يشمل التفاهم مذكرة لبدء مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني خلال فترة التمديد المقترحة. هذا ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بما وصفته بالانتهاكات المتواصلة لوقف إطلاق النار من الجانب الأمريكي عقب ضربات أمريكية على جنوب إيران. وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن إيران سوف تتخذ كل التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها. واتهمت طهران واشنطن باستهداف الملاحة التجارية في الخليج والقيام بضربات جوية في بندر عباس ومناطق أخرى جنوب إيران. في المقابل، قالت واشنطن إن ضرباتها دفاعية وتهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار وسط تصاعد التوتر في مضيق هرمز. من جانب آخر، قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن أمريكا وإسرائيل تسعيان إلى زعزعة استقرار إيران عبر الضغوط العسكرية والاقتصادية والسياسية. وأضاف في رسالة بثها التلفزيون الرسمي إن أمريكا وإسرائيل تهدفان إلى إثارة الانقسامات الداخلية لتعويض الإخفاقات العسكرية وإخضاع الشعب الإيراني. أعلن الجيش الإسرائيلي تجاوز قواته نهر الليطان جنوب لبنان بالتزامن مع تنفيذ غارة جوية دقيقة استهدفت العاصمة بيروت. وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية قصفت بيروت ومدينة صور، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية رغم تعرض الجيش لهجمات بالطائرات المسيرة. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الغارة الجوية استهدفت شقة في منطقة الشويفات جنوب بيروت، وجاء التصعيد بعد سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا. هذا وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 من أبريل الماضي. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر أوامر للجيش بالسيطرة على 70% من قطاع غزة. يأتي التصريح في تحد لشروط وقف إطلاق النار المعلن منذ أكتوبر الماضي. وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع وسط تصاعد التوترات الإقليمية والضغوط الدولية لوقف الحرب.
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 4 كيانات وثلاثة أفراد بسبب انتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وشملت العقوبات مستوطنين إسرائيليين متطرفين ومنظمات داعمة لهم بحسب بيان المجلس. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تصعيد خطير في أوكرانيا، داعيا روسيا وأوكرانيا إلى ضبط النفس واستئناف المفاوضات لإنهاء الحرب، وأشار إلى ارتفاع عدد القتلى المدنيين في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بعد مقتل 815 مدنيا. وجاءت تصريحاته عقب هجمات روسية وأوكرانية أوقعت عشرات القتلى والجرحى، فيما شددت الأمم المتحدة على ضرورة التزام أطراف النزاع بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. أكدت جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 1077 حالة مشتبها بها بفيروس إيبولا منذ منتصف مايو الجاري، وذكرت وزارة الصحة في الكونغو أن عدد الوفيات منذ تفشي الفيروس بلغ 246 وفاة. من جانبها رجحت منظمة الصحة العالمية أن يكون العدد الفعلي للمصابين أكثر من المعلن، مشيرة إلى أن التفشي في مقاطعة إيتور الحدودية مر دون تسجيل لمدة أسابيع، إضافة إلى عدم الإبلاغ عن جميع الحالات. بدورها قررت أوغندا إغلاق حدودها مع الكونغو الديمقراطية في ظل تزايد الإصابات بسلالة نادرة من الفيروس وظهور حالات إصابة جديدة داخل أوغندا للعاملين في القطاع الصحي الذين تعرضوا للفيروس إثر تعاملهم مع مرضى قدموا من الكونغو قبل الإعلان الرسمي عن تفشي المرض في 15 من مايو الجاري. توقعت الأمم المتحدة أن تبقى درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة من 2026 إلى 2030 مع احتمال كبير لتجاوزها عتبة 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وأشارت منظمة الأرصاد الجوية إلى أن الفترة الأخيرة تعد من الأشد حرا في التاريخ، مع توقع استمرار الاتجاه التصاعدي وارتفاع احتمال تسجيل عام هو الأشد حرارة على الإطلاق. كما رجح التقرير استمرار ظاهرة النينيو وتأثيرها على المناخ العالمي مع توقعات بارتفاع إضافي في درجات الحرارة خصوصا في مناطق مثل القطب الشمالي. هذا وفعلت وزارة الصحة الإيطالية أعلى مستوى إنذار الأحمر في روما وفلورنسا وبولونيا وتورينو بسبب موجة حر شديدة تجتاح أوروبا. وتوقعت السلطات ارتفاع درجات الحرارة إلى ما بين 31 و33 درجة مئوية، مع شعور حراري أعلى يصل إلى 35 درجة في بعض المدن. ويحذر المستوى الأحمر من تأثيرات صحية خطيرة على جميع الفئات نتيجة استمرار موجة الحر غير المعتادة لعدة أيام. وختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم ملخصا لأهم ما جاء فيها. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق. اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران لتمديد الهدنة 60 يوما بعد ضربات متبادلة بين الجانبين. الجيش الإسرائيلي يعلن تجاوزه نهر الليطاني جنوب لبنان، ونتنياهو يأمر الجيش بالسيطرة على 70% من قطاع غزة. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أخبار الساعة 11 صباحا. أعد لكم هذه
النشرة، بل حررها الزميل يعقوب بن سيف الهشامي ونفذها على الهواء الزميل أيمن بن محمد الحبسي. لكم تحياتي هلال بن سالم الهلالي، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم.

0: سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.
1: وإن كان سوءه تبقى عايز عقوبة، من اللي يعملها بقى؟ المرجع إلى الله. وإذا رآك الذين كفروا، كلام لرسول الله عن واقع حصل له مع الكفار. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، ساعة ما بنشوف إن دي في مرة إن تجي شرطية بعد فعل، إن حصل كذا حصل كذا، إن جئت أكرمتك، يبقى دي إن شرطية. ومرة تجي إن للنفي، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن إيه؟ أمهات. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني ما أمهاتهم إيه؟ إلا اللائي، وتبقى إن بمعنى إيه؟ بمعنى النفي. هنا بقى، وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هدوء، يعني إيه؟ ما يتخذونك إلا، ساعة ما يشوفوك يهزأوا إيه؟ يهزأوا منك إيه؟ وجه الهزوء يعملوا إيه؟ أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ هو ده اللي بيجيب سيرة آلهتكم ويسب فيها ويقول ده بطلة ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي، هو ده؟ قال يعني مستقلين إن ده يعمل إيه؟ يقولها. أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ بيذكرهم بإيه؟ قال لك ده هو الذكر ده يبقى بإيه؟ قال لك الذكر كما يكون بالخير، يقول فلان كنا في حفل بالأمس وصديقك فلان ذكرك، يبقى ذكرك بخير. وكنا فلان عند بلام الأمس والعدو والوادي اللي بيحقد عليك ذكرك بالأمس، يبقى بشر ولا لا؟ يبقى الذكر كما يكون بخير كما يكون بإيه؟ يكون بالشر. هنا بقى من الكفار، يبقى ذكر إيه شكله؟ أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ يعني يذكرهم بخير ولا بشر بقى؟ يبقى لازم يذكرهم بشر. طب هو كان بيقول عليهم إيه بقى؟ بقى أنتم، هو بيقول أنتم تعبدوا الصنم الحجر اللي لا ينفع ولا يضر، اللي انمل الهوى ميله على الأرض كده تجي تعدلوه، قال بيعدل الله الإله بتاعه، ولا وقع كده على بتاعته انكسرت، قال يجيب مسمار ويقعد إيه يمسمر في في في, في الإله علشان إيه مسألة دي؟ يقعد بقى يقول لهم أدوا لا يضر ولا ينفع، طيب أنت تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، عيبوا ضدكم. طيب انتوا بتستعجبوا يعني زعلانين من الرسول اللي بيسب الآلهة الباطلة؟ طب ده انتوا بتسبوا الإله الحق. ايه الحكاية بتاعتكم دي؟ ايه الكلام اللي ملوش لازمة دي؟ ايه شوف، هذا الذي هو ده اللي انت تقولها برضو بقى، هو ده اللي عمل الشيء الفلاني، تبقى ما تقولهاش الا استهزاء، يعني بيستكبر ده يعمل دي ازاي دي؟ هذا الذي يذكر آلهتكم اي بشر، وهم بذكر الرحمن هم كافرون. بقى لما نسب الباطل تزعلوا منا وانتم بتسبوا الحق؟ هذه برضو مقياس من المقاييس. هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون، كررها، ما قالش وهم بذكر الرحمن كافرون، قال هم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل، يعني خلق الإنسان متعجلا، فكأنه هو متنته عجلة عايز كل. والمعنى العجلة إيه؟ أن تريد الشيء قبل أوانه، وصحيح هو كده. ولذلك بقول لك لا، خلي الشيء ياخد نضجه، خلي الشيء ياخد أوانه، سأريكم آياتي فلا تستعجلون، يعني خليك كده خد الحاجات إيه. خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ومن حمق الإنسان قد يتعجل الخير، طيب ما فيش مانع يا سيدي تحجل الخير، أم أنت من حمقه إنه مخلوق من عجل ونسي الحكاية حتى بيتعجل الشر. حتى بيتعجل إيه؟ الشر. ما قالوش له متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين؟ فأتنا بما تعدنا، الله يستعجلوا العذاب يعني، تبقى ده غباء ولا مش غباء؟ ها؟ رب. انت بتتعجل صحيح الخير اللي فيه مظنة خير، انما اصلهم مش مؤمنين بان حاجة زي دي هتحصل. نعم. فبيقول لهم سأريكم آياتي ايه فلا تستعجلون. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، يعني أنت وأنت حي هتشوف فيهم حاجة، وإن توفيناك وقبضناك إلينا قبل ما نشوف هتبقى تشوف في الآخرة فإلينا يرجعون. نعم. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون أدرسك متى هذا الوعد إن كنتم صادقين في إننا حنعرض على الله وبعدين يعذبني ويدخلنا النار وتنضج جلودنا ويبدلها جلود غير الكلام اللي أنتم بتقولوا ده. إيه أنت الكلام ده؟ يبقى برضو مستعجلين. ويقولون متى هذا الوقت استبطاء له إن كنتم صادقين. مش قالوا أسقط السماء كما زعمت علينا كسفا؟ لو يعلم الذين كفروا، يا سلام، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. طب يعلم ايه؟ اي لو يعلم ما يحصل له وقت هذا ما طلب العجلة في العذاب. يبقى من غباء انه مش عارف ايه اللي هيحصل له ولذلك بيتعجله. لكن لو كان يعلم، ايه شوف الايه ايه، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، لان الوجه ده اشرف حته في الانسان. واحنا قلنا لما الانسان يصيبه عطب من اي حاجه بيدفع عن ايه؟ عن وجهه. افرض ان حاجه ترطشته، عربيه ماشيه كده وترطشته، بيمسح بايده دي ايه؟ وجهه. طب ما انت بتنقل الطين هنا في ايدك. اما قال لك لا، لان ده هو تبقى اذا الوجه هو الشيء الايه اللي الواحد حريص على انه يدفع عنه اي سوء. قال لك اهو انت مش هتقدر تحوش عن وجهك، مش هتقدر تحوش عن وجهك النار اللي انت بتحافظ عليه من اي حاجه، ده مش هتقدر عليه انت. لو يعلم الذين كفروا حين أي وقت لا يقدرون على أن يكفوا عن وجوههم العذاب وهي أشرف شيء فيهم من النار، ولا عن ظهورهم، مش بس الوجوه وبرضو إيه، ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. يعني ما فيش حد يقول لهم إيه، ما يقدرش يقول له حيلك يا سيدي ولا يجي كده ياخد بإيده ولا الحاجة أبدا. ولذلك إيه، الشيطان هيجي يقول لهم في يوم القيامة ردوا بالكم بأنني بغويكم وبقول لكم كذا، انما في يوم القيامه ما انا بمصرخكم ولا انتم بمصرخي. هو يقول لهم كده، مش هو يخليهم يكفروا كمثل الشيطان ايه، اذ قال الانسان يكفر فلما كفر قال اني بريء. لانه هو كان حظه انه يعمل ايه، انه يخلي ابن ادم يعصي، انما هو بده يتبرا ايه، يتبرا منه هو كده. وما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. مصرخ يعني ايه؟ مصرخ اصرخه، الهمزه همزه ازاله، فلان صرخ يعني لما يجي له حاجه فوق طاقه احتماله يصرخ، يوم واحد يسمعه يقول له جالك ويروح منع عنه الايه ما يجعله يصرخ. يبقى صرخ فلان صرخه يستدعي بها منجدا ومغيثا ومعينا. اللي يجيله بقى علشان كده يبقى أصرخه، أي أزال صراخه. خلاص. بقول ما أنا بمصرخكم، يعني أنا مش حاجة عشان أزيل، ولا وما أنتم بمصرخي. لو يعلم الذين كفروا حين لا، يعني وقت، حين يعني وقت، الوقت الذي لا يكفون عن وجوههم النار، ما يقدروش يكفوا عن وجوههم ولا عن ظهورهم، هم ما يقدروش يكفوا، ما يمكن واحد تاني يجي يشدهم كده من عند العذاب ويبعدهم. قال لك ولا هم ايه ينصروا، ما انا بمصرخ ولا انتم بمصرخي. طب فين الجواب بقى؟ لو يعلم، عايز جواب. لو يعلم الذين كفروا حين الوقت الذي لا يكفون فيه عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا يجدون نصيرا يكف هذا عنه، لو يعلموا دي كان ايه اللي لكفوا عما يؤديهم إلى ذلك. لو يعلمون هذا يعملوا إيه؟ الجواب هو لو يعلمون هذا لكفوا عما يوجب ذلك لهم. وما دام ما يعلموش بقى، بل تأتيهم بغتة. البغتة هي نزول الحدث قبل توقعه. في أحداث الواحد يتوقعها، إنما يبغته يعني إيه؟ يجعله
2: قبل وقته.
1: بل تأتيهم بغتة، تأتيهم بغتة فتبهتهم. البهت الدهشة والحيرة، تبهتهم يندهش كده ويحتار يعمل ايه. ليه؟ لان مدام بغتة لما كانوا يعملوا صفرة انذار مثلا تقوم الناس تستعد وتروح المخابئ وتعمل مش عارف ايه كده كده، انما افرض ما كانش الصفارة دي والمخابئ اتعملت ومش عارف ايه وبعدين التفت يلاقي الانابل نزلت كده من غير ما استعد، يبقى البغتة بتمنع العدة والاستعداد وتمنع التأهب للمحافظة على الايه، على النفس. بل تأتيهم بغتة، وما دام جت بغتة يحصل دهشة، الدهشة دي تحير. ولذلك هناك يقول ايه، ألم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، مش كده؟ أن آتاه الله الملك، مش كده؟ أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم يحيي وأميت، النمرود قال إيه؟ أنا أحيي وأميت، لجاك جدل، قال له طب هنسيب الحتة اللي هنلك فيها دي، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لأنه لما يقول يحيي ويميت يقول له أنا أحيي وأميت، برضه هو قال كده، إزاي؟ أنا لا أقدر أقول على ذو اعدموه، كلام سفسطة، وبعدين أقول ما تعدموش. يبقى هو كان حيموت، كان حيموت ما موتش، لا موته وحييه. ايه اللي هحكم عليه بانه يموت ما موتوش؟ يبقى انما هندخل في جدل عقيم يعني. قال له طب سيب دي، ان الله ياتي بالشمس من الايه؟ فاتي بها من المغرب، حاجه سهله ايه. فبهت الذي كفر، بهت يعني ايه؟ اندهش وايه؟ وتحير. بل تاتيهم بغته فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون أن يمهلون ويؤخرون. مش عملناها هبت عليهم كده وبعدين نقول لهم هنبقى نجي لكم تعالي. ولقد استهزئ برسل من قبلك، ما هو الأول إيه؟ وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، قال له مسألة خدها برضو كده رياضي، خليك رياضي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اللي كانوا بيستهزئوا وقع لمين؟ مش ويصنعوا الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه ايه؟ سخروا منه. هو يقول ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما ايه؟ تسخرون. خلوها بس قدام شوية. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق اي فحل بالذين سخروا منهم ما كانوا به ايه يستهزئون. الحق سبحانه في سوره ايه، اللهم صل على سيدنا رسول الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ايوه، ان الذين اجرموا إيه؟ كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكين. شوف المبالغه في الهزاله، مش مثلا يهزأوا ويسيبوا في حاله وخلاص ويسكت، لا، يروح بيته بقى مبسوط يقول لهم أماني قابلت الواد اللي عمل صولة لده هزأته تهزيق، المبسوط اللي بيحكيه. وإذا إيه انقلبوا فكين، مبسوطين اللي عملوا الحكاية ويبشروهم يعني. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. يوم ربنا يطمني، فاليوم أي الحاق أي حاق أي. فاليوم الذين آمنوا هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون. عرفنا نجزيهم، نقول له ايوه يا رب قوي عرفت قوي. نعم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق اي حل ونزل بقسوة بالذين سخروا اي استهزأوا منهم ما كانوا به يستهزئون. واستهزاء هؤلاء مش استهزاء ابدي بقى، ده انتهى، انما دي استهزاء ايه؟ ابدا. قل تستهزئوا بهم دولي، ده لهم اللي من اجلهم ربنا صاين لكم الحياه، الطائعين دول اللي انتم بتسخروا منهم وتهزئوا منهم هم دولي، لولا اطفال رضع مش كده ومشايخ ركع وبهائم ترتع لصب عليكم العذاب صبا. يعني انت لما تشوف واحد تقي إن ما كنتش تشكره على تقواه ما تهزقوش، لأن هو ده اللي استبقاء حياتك أنت فيه. واتقي على أقل تقدير فيه أنك أمنت شره، يعني بس بالزيادة دي انك انت امنت انه يأذيه يسرق منك يختلس يتفصص على عرضك ما يعملش حاجة منك يكفي هذا منه. وبعدين قال ايه اهونتوا بتعملوا كده في رسلي وتستهزئوا بيكم والصالحين تستهزئوا بيهم والاخره وانا رب الكتب وانا هم مطيعيني وانا بكلاكم بالليل والنهار. شوفوا انتوا بتعملوا ايه واحنا بنعمل ايه. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. قل من يكلأكم بالليل والنهار كلاءة صادرة من مين؟ من الله الرحمن. من الرحمن اللي هو المبالغ في الايه؟ في الرحمن. ولذلك هناك يحفظونه من امر الله. كثير الناس بيقول لك بقى امر الله ينزل وهم يحفظون من الامر. لا، الحفظ صادر بامر الله. الحفظ صادر بايه؟ ودي من معاني مين بقى اللي بتلخبط شويه. يقول لك ايه الحفظ؟ مش بتحفظه من الذي اراده الله به. يا الله يريد شأنه انت تحفظه من اللي اراده. لا، الحفظ الحفظ دول جايين من مين؟
2: من امر الله.
1: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. ما بيكلأكوش تفور، انما انا اللي قايل لهم كونوا حفظة لهم، كونوا حفظة لهم. بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ومع ذلك هم ايه؟ معرضون. وليه وهي الكلاء بس وليه بالليل والنهار؟ طب خلينا انا هو نايم عليه حفظه. اللي انت كم واحد لما نام كده قام لقى تعبان قرصه كده وموته؟ كم واحد في الوجود؟ ما شفناش حاجه. ايه؟ ما شفناش. يبقى الكلاء بالليل وانت نايم دي ازاي تيجي؟ طب ما احنا بنشوف حتت فيها تعابين ومش عارف ايه واو الى اخره. ومن العجيب ان الحاجه اللي تقرص تقرصك وانت صاحي، ولا تقرصك الا ان هممت لها بسوء، انما ما هممتش لها بسوء ولا تيجي ناحيتك ولا ليك دعوه. يقوموا من النوم ناس يلاقوا التعبان طالع من طوق يوم، بس من خضته يمكن يجرى له حاجه يعني، بس انما هو لا عمل في حاجه ولا تمام. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وبس مش الكلاء حفظ من المعاطب، اللي منزل لكم المطر عشان يطلع لكم النبات من الارض ومدي لكم ضوء الشمس ومدي لكم الهواء تتنفسوا. طب ما هو دي كلاء من الله بقى اللي عامل فيكم كده، تقوموا انتوا تستهزئوا من اللي مطيعين لامره. طب ده انتوا ايدكم تحافظوا على الشويه دول علشان يفضل خير ربنا نازل ايه؟ نازل عليكم. قل من يكلأكم يرعاكم بالليل والنهار كلاءة صادرة من أمر الله بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ في حد لهم آلهة كده يقول لهم لا ما تروحوش يعني يحشوهم عنا كده يصدوهم كده عني؟ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. ده الآلهة ما تستطيعش نصر نفسه، هتنصركم انتم؟ طب خلي كده الاله الصنم اللي انت بتعمله كده، وبعد ذلك يجي واحد يروح جايب عدوم كده وروح شارخه، ده هو ما يقدرش يصون نفسه. ده انتم اللي بتروحوا تصلحوا الالهه، بتروحوا وانتم اللي نحتين الالهه اللي هم العابد بيصنع المعبود. يقعد يتعكر يقول لك لا ده مناخيره طلعت كبيره شويه، لا اعدلها شويه، انت مش عارف عين حط عين بتقلل. ايه الحكايه دي؟ ايه اللعبه دي؟ ام لهم الهه تمنعهم من دوننا؟ تقول لهم ما تروحوش ربنا ده. لا يستطيعون الالهه اللي ان كان فيه لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون. فيه حاجه بيقول احنا مش هننصرهم ولا هيجدوا ناصر اخر، انما ايه يصحبون دي؟ لا ما ينصروش نفسهم ولا هم منا يصحبون. كان زمان في البادية لما واحد يكون عامل ذنب في قبيلة ولا في حي ولا في فخذ ولا في بطن وله مشوار يمر عليها يقوم يخاف، يقوم يجي الواحد قوي يقول له أنا خايف الناس دول لهم علي ذنب وأخاف أن زي ما قال ولهم علي ذنب وأخاف أن إيه؟ أن يقتلون. يقول له ولا يهمك، أنا هحرسك وحاجب واخدك في إيدي لحد ما فوتك، واخدك في إيدي. يبقى يصحبه يعني إيه؟ يصحبه بيحميه بيده وهو معه عشان ينجو من العذاب. طيب انت صاحبته صحيح، الصحبة وقعت منك له عشان تنجيه، هل يستطيع واحد ان يصحبه هو لينجيك لينجيه منك؟ يبقى لا دي ولا دي، لا هم منا يصحبون، يعني ما نقول ما نكونش في صحبتهم لننجيهم، ولا حد يقدر يصحبهم عشان ينجيهم منا. ولا هم منا يصحبون. والى لقاء اخر ان شاء الله.
0: خواطر إيمانية للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى،

0: الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك، وأنزل علينا بركاتك، وأتمم علينا نعمك، وألبسنا عافيتك، وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم.
2: الله أكبر، الله أكبر،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أمرنا بالصلة ونهانا عن القطيعة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له السميع البصير، وعد الواصلين حسن المصير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، حثنا على البر وصلة الأرحام لنسعد في الدنيا وننجو يوم المعاد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله العظيم، فإن تقوى الله حبل متين تترابط به المجتمعات، ودواء شاف يصلح الأفراد والمجتمعات. يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. واعلموا رحمكم الله أن الصلة من أفضل الأعمال وأشرفها، ومن أعظم ما يقرب العبد إلى ربه عز وجل. من أجل ذلك جاء الإسلام بمراعاة هذه الروابط وتقويمها، فهذه وصية الله عز وجل في كتابه لتأدية حقوق من كان بينك وبينه صلة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إنما يشد روابط القرابة وآصرة الرحم بين الناس أولى بالعناية والمراعاة، فخير ما يجمع بعد الإيمان مراعاة القربى وذوي الأرحام. إخوة الإيمان، إن الصلة والبر والإحسان تختلف باختلاف أحوال الناس ودرجة قربهم من الموصول، فما أعظمه من بر عندما يكون للوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد امتد تعزيز أواصر القرابة وروابط الرحم إلى بر ما يتعلق بالوالدين بقربى ورحم، والأمر برعاية ذوي القربى. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ويقول: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فابتغاء الأجر فيهم ليس كابتغاء الأجر في من سواهم. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. وفي قصة أبي طلحة الذي تصدق بأحب أمواله إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. إخوة الإيمان،
المؤمن يصل رحمه وأقرباءه فيحيطهم بعطفه ويشملهم بلطفه، ومن لا خير فيه لأهله والأقربين فلا خير فيه للناس. ولا يظنن واصل أن صلة الرحم صفقة تبادلية تتصل بالوصل وتنقطع بالقطيعة، كلا، فصلة الرحم أسمى من ذلك وأرقى. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إن الأقارب وذوي الأرحام يجب أن تجمع بينهم أسمى الروابط وأوثق العلاقات، فلا حقد بينهم، ولا حسد، ولا عداوة، ولا بغضاء، بل حب وتآلف ووفاء. ويزداد الأمر أهمية مع أشد الناس قرابة كالإخوة والأخوات، ولكن مع الأسف، الشديد نرى صورا في علاقات الأخوة، بعضهم ببعض، حتى أصبحت الخلافات بين الإخوة في الغالب مرتبطة بالميراث، ويصل النزاع بالإخوة إلى درجة تجعل الحب والود بينهم نادرا. حقا إنها لمسألة أن تسطو أعراض الحياة الدنيا على أقرب الناس إلى الإنسان فتبعده عنه وتضعف أو تقطع أواصر القرب المتينة بينهم. ألا فليتق الله، كل ذي لب، وليحافظ على ما تبقى من هذه الوشائج، وليكن أصفى قلبا وأوصل رحما وأكرم خلقا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم.

الحمد لله رب العالمين، من آمن به وعمل صالحاً أمن العثار ونجا من الأخطار. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى دار القرار. أما بعد، فيا عباد الله، يقضي كثير من أبنائنا وبناتنا الساعات الطوال خلف شاشات الأجهزة من تلفاز وهاتف ذكي وحاسب آلي، فإن سألته عن أحدث لقاء له بأحد أقاربه لم يجبك إلا عن أسماء وهمية على برامج التواصل الاجتماعي، وهذا نوع من السجن النفسي وعزلها وعزلها عن المخالطة. وقد ورد في الحديث: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وكم من خصال خير تكتسب يا عباد الله بالتزاور والمخالطة. وشتان بين ابن يحضر لقاءات أهله ويشارك أتراح أقاربه وأفراحهم وآخر يعزل نفسه وراء الشاشات، لا يدري من العالم إلا الفضاء الرقمي. وهذه الظاهرة من عزل كثير من أبنائنا أنفسهم عن المشاركة الاجتماعية في المجتمع من حولهم، أصبحت تتنامى وتتزايد، وأصبح هم كثير من هؤلاء الأبناء التخلص من مثل تلكم المسؤوليات الاجتماعية. ومن المهم التنبيه هنا على أن من البرامج والتطبيقات التي أصبحت تنتشر ما يناهض تماسك الأسر وتلاحم العلاقات الاجتماعية، ومنها ما يحارب أبسط صور الترابط بين الأبناء وآبائهم. وهكذا يتعلم أبناؤنا العقوق لآبائهم وأمهاتهم من حيث لا يشعرون. فلننتبه لهذا، ولنكن لنا يد تنظيم وإرشاد، ولتكن لنا يد تنظيم وإرشاد. ورحم الله والداً أعان ولده على بره، ورحم الله أماً أعانت أبناءها وبناتها على البر بها. فاتقوا

0: عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما صليت وسلمت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم، وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما باركت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات، وعن جمعنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام، اللهم أعز الإسلام، واهد المسلمين إلى الحق، واجمع كلمتهم على الخير، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم كن عونا للمسلمين والمستضعفين في كل مكان، وكن معهم وثبتهم واربط على قلوبهم وصبرهم، واخذل عدوك وعدوهم، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا، وأيده بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك، وأيده بنور حكمتك، وسدده بتوفيقك، واحفظه بعين رعايتك. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.
1: مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: أنسيت يا داود، وأظنك لست ناسيا، وإنما هي عادتك في الافتتاح. إنما كان حديثنا موصولا حول الآية الكريمة المباركة التي تتحدث عن المساجد وحكم مانعيها وحكم منع من يصلي فيها أو يذكر اسم الله فيها. تلك الآية التي تحمل الرقم 14 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
3: فما رأيك لو تتلوها لنا يا أستاذنا لنتدبر ما تبقى منها مع المستمعين والمستمعات؟
2: أتشرف بتلاوتها إعادة وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما رأيك أن نبدأ بإعراب الجملة التالية في هذه الآية لنواصل تدبرها؟
0: وما الجملة التي تشير إليها يا أحمد؟
2: هي جملة قوله تعالى: وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين.
0: وسعى، نقول عن الواو
1: عاطفة يا أستاذنا ما بعدها على ما قبلها.
0: نعم، حيث عطفت الجملة الفعلية على الجملة الفعلية. سعى فعل ماض
2: مبني على الفتح المقدر.
0: وأين فاعل سعى؟
1: ضمير مستتر يا أستاذنا.
0: تقديره هو يعود إلى من في قوله تعالى: من منع مساجد الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله وسعى. فالضمير عائد إلى من، إذ الجملة معطوفة على منع، جملة فعلية عطفت على جملة فعلية. في خرابها،
2: في خراب جار ومجرور،
0: وخراب مضاف،
1: والهاء مضاف إليه.
0: سعى في خرابها، والضمير عائد إلى المساجد في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. أولئك، نقول عن أولئك
2: اسم
1: إشارة يا أستاذنا،
0: والكاف للخطاب.
1: الكاف للخطاب،
0: نعم. أولئك هو الاسم المبني على الكسر وهو المبتدأ، أما الكاف فللخطاب.
2: فما محل الكاف من الإعراب يا أستاذنا؟
0: هو حرف خطاب ليس له موضع من الإعراب، وأولئك مبني على الكسر في موضع رفع مبتدأ، وهو اسم إشارة ويشار به إلى الجمع، وأكثر ما يشار به إلى العقلاء.
1: يشار به إلى العقلاء؟
0: نعم، وقد وردت الإشارة بأولئك إلى غير العقلاء في قول جرير، قال: ثم المنازل بعد منزلة اللواء، والعيش بعد أولئك الأيام، أي بعد تلك الأيام. وأكثر ما يشار به إلى الأيام تلك، كما قال تعالى: وتلك الأيام
1: نداولها بين الناس.
0: نعم، وقد يشار أيضا بتلك إلى العقلاء، كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أولئك ما كان لهم، ما
1: نافية يا أستاذنا،
0: كان
1: فعل ماض ناقص،
0: كان لهم أن يدخلوها، لهم
1: جار ومجرور،
0: لهم جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر كان مقدم على الاسم.
2: فما اسم كان يا أستاذنا؟
0: أن يدخلوها.
2: وكيف ذلك يا أستاذنا؟
0: أن مصدري، فهو حرف مصدري ناصب، ويدخل فعل مضارع منصوب بأن، والفاعل
1: واو الجماعة يا أستاذنا،
0: ها مفعول به ضمير عائد إلى المساجد. فالمصدر المنسبك من أن وصلته هو اسم كان، ما كان لهم دخولها إلا خائفين، فلهم الجار والمجرور الخبر، ودخولها المصدر المنسبك من أن وصلتها هو الاسم. فماذا نقول عن كلمة إلا؟
1: أداة حصر يا أستاذنا،
0: والاستثناء مفرغ، فليس هنا استثناء من كلام تام موجب أو من كلام تام غير موجب، وإنما هو من كلام غير تام ولا موجب، لأن قوله تعالى أن يدخلوها إلا خائفين هو قيد للدخول. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، فإلا أداة حصر.
2: فماذا نقول عن خائفين؟
0: نقول خائفين حال من الواو في يدخلوها، فهو حال وعامله يدخل وصاحبه الواو، ولذلك كانت إلا أداة حصر، فالاستثناء مفرغ، وانتهى إعراب هذه الجملة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما أصل كلمة سعى وما أصل كلمة خراب؟
0: جميل جدا، أنت اليوم تسأل عن المفردات اللغوية يا داود.
1: أجل يا أستاذنا.
0: وكان أحمد مغرما بالسؤال عن المفردات اللغوية،
2: وما زلت يا أستاذنا.
0: جميل جدا. السعي في الأصل المشي، ثم أطلق على التسبب في الشيء. تقول سعيت في حاجتك، أي كنت سببا في تحصيل حاجتك أو في تحصيلك لحاجتك. فأصل السعي في حقيقته المشي، ثم أطلق على التسبب إلى الشيء، وتقول سعيت لكذا أي تسببت وأخذت السبب في تحصيله. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن
1: فأولئك كان سعيهم مشكورا،
0: أي تسببهم مشكور. نعم، ويطلق السعي شرعا على ماذا؟ على السعي بين الصفا والمروة، وهو ركن أو فرض في الحج والعمرة، وإن لم يكن ركنا على رأي كثير من العلماء.
2: فسرت لنا معنى كلمة السعي يا أستاذنا، فهل لا تفسر لنا معنى الخراب؟
0: الخراب هنا اسم للتخريب، أي وسعى في تخريبها، أي هدمها أو تعطيلها من ذكر اسم الله سبحانه، ليؤول ذلك إلى الخراب. فالسعي إلى الخراب يتناول شيئين.
1: وما هما هذان الشيئان يا أستاذنا؟
0: ما ذكرته من هدم للمساجد أو تعطيل لها أو إغلاقها من أن يذكر اسم الله فيها في وجه مستحقي دخولها.
2: هل تعني التخريب المادي والمعنوي يا أستاذنا؟
0: الآية تتناول ذلك، وقد قالوا إن قوله تعالى وسعى في خرابها أيضا إشارة إلى ما فعله بخت نصر بالبيت المقدس، حيث غزا اليهود 3 مرات، وكل مرة يخرب فيها البيت المقدس، حتى كان آخر ما صنع أن سبى ملكها، ملك بني إسرائيل، وسباهم برمتهم، وأخذ كل ما في البيت المقدس من مفائس وكنوز وهدمه وجعله خرابا. وقيل أيضا في ذلك إشارة إلى ما فعله أحد ملوك الرومان، حيث أخرب البيت المقدس 90 سنة قبل المسيح، فبقي معطلا مخربا إلى أن بناه المسلمون بقدرة الله سبحانه وتعالى في زمن عمر رضي الله عنه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ماذا يراد بقوله تبارك وتعالى وسعى في خرابها؟
0: أي وسعى في تعطيلها أو في هدمها أو في منع الناس من أن يذكروا اسم الله، فهذا ظلم عظيم. فالتخريب كما قلت يكون ماديا ومعنويا، فالخراب بمعنى التخريب، يقال خرب المكان يخرب خرابا وصار خرابا، فالخراب يطلق على المصدر وعلى الشيء المخرب.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لماذا عبر القرآن الكريم في هذه الآية بهاتين الكلمتين سعى وخرابها؟
0: تهويلا لهذا الأمر عبر بالجملتين، بل بالكلمتين سعى في خرابها، تهويلا لشأن أولئك الذين يفعلون هذه الأفاعيل، فهذا الفعل لا يصدر إلا عن عقل مأفون أو فطرة مضطربة. فتخريب البيوت التي ليست بالمساجد في الحقيقة أمر مستهجن، وتخريب العمران أمر مستهجن، فكيف إذا كان هذا التخريب لبيت من بيوت الله يذكر فيه اسمه؟ ثم كلمة سعى، أي سعى هو بنفسه أو تسبب في ذلك أو أمر جنوده، فالآمر والمأمور كل ساع في خراب المسجد. فالسعي أعم من أن يقول أو خربها، بل السعي في خرابها قد يكون بالأمر، وقد يكون بالتحريض، وقد يكون بأشياء أخرى تؤول إلى تخريب المساجد.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: يا سبحان الله، دائما هذا الوقت يدركنا، ولكننا سندركه من الغد بإذن الله تعالى مع هذه الآية الكريمة
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة للدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

لا تخف قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق

0: عند ربكم تختصمون. صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم الدكتور سعيد بن بخيت بيت مبارك.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحج

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
2: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اجعل لنا كل صعب سهلا. بارك الله فيكم. حضرتم؟
2: نعم.
0: طيب، فإذا فرغتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. في اليوم الثاني عشر أيضا. أيوة.

0: اليوم الثاني عشر هو أيضا بعد الزوال ترمي الجمرات الثلاث زين كما تقدم سابقا. هل تقف في هذا اليوم عند بعد أن ترمي الجمرة الأولى؟ نعم. وبعد الجمرة الثانية؟ نعم. وبعد الجمرة الثالثة؟
1: لا.
0: لا. طيب انتبهوا. طيب فإذا أردت مثلا النفق يعني تخرج النفق الأول يعني بعد أن ترمي جمرة العقبة، بعد أن ترمي جمرة العقبة اليوم الثاني عشر وتذهب إلى مكة قبل غروب الشمس، وإذا أردت أن تتأخر وهو الأفضل حتى إيش؟ حتى ترمي الجمرة الثلاث في اليوم الثالث عشر فافعل. واذكروا الله في أيام معلولات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، حتى إذا تعجلت في اليوم الثاني عشر تخرج من منى قبل غروب الشمس، أما إذا غربت عليك الشمس حينئذ لابد من مبيت الثالث عشر وانتظار حتى تزول الشمس وترمي الجمار في اليوم الثالث عشر. وإذا أردت أن تتأخر على كل حال تأخر وارمي الجمار الثالث أيضا في اليوم الثالث عشر كما تقدم، ثم تذهب إلى مكة. نعم. هنا السؤال، هل يجوز ترمي وأنت راكب؟ الجواب نعم، وجائز ترمي وأنت راكب، وجائز ينوب فيه النائب إن كان من ضرورة قد نابا فإنه في فعله أصاب. إذا كان إنسان مريض لا يستطيع الرمي، مثل أعمى لا يستطيع الرمي، حيث ممكن ينيب غيره. وهنا سؤال، وأنت تنوب عن غيرك وتريد أن ترمي عن نفسك، إذا ذهبت في اليوم الحادي عشر أو في اليوم الثاني عشر أو في اليوم الثالث عشر، هل ترمي عن نفسك الجمرات الثلاث ثم تعود وترمي عن من تنوب عنه ثلاث جمرات مرة أخرى، ولا ترمي الجمرة الأولى عن نفسك ثم ترميها بالنيابة عن غيرك، وعندما تأتي الجمرة الوسطى ترميها عن نفسك ثم ترميها نيابة عن غيرك، ثم تأتي الجمرة العقبة ترميها عن نفسك ثم ترمي النيابة عن غيرك؟ الأحسن والأولى خروجا عن الخلاف أن ترمي الجمرات الثلاث عن نفسك، لأن الإنسان ما ينوب الحج عن غيره حتى إيش؟ حتى يحج عن نفسه. فهنا رمي الجمرات الثلاث أنت ارميها قبل عن نفسك بالتوالي بالترتيب، ثم بعد ذلك ترجع إلى الجمرات الأولى وترميها عن غيرك ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. طيب هل من قائل بأنه لا بأس أن ترمي الجمرة الأولى عن نفسك ثم نيابة عن غيرك؟ يستوي بعض العلماء يقول لا بأس، ثم تأتي الجمرة الثانية وهي الجمرة الوسطى ترميها عن نفسك ثم ترميها عن غيرك، ثم تأتي الجمرة العقبة وترميها عن نفسك ثم ترميها عن غيرك، بعض العلماء يقول لا بأس بذلك. هل أوجه إليك هذا السؤال مرة ثانية، لو مثلا واحد عبد الله، لو واحد مثلا مريض قال لك أنت عندما تذهب ترمي الجمار الثلاث ارمي عني أنا ما أستطيع يعني. بس واحد فقط يعني. عندما تأتي الجمرات كيف تفعل؟
1: خروجا عن الخلاف
0: إيه؟
1: أن أرمي العقبات الثلاث
0: الجمار الثلاث
1: لنفسي ثم عن غيري
0: ترجع مرة ثانية.
1: نعم،
0: يعني بعد أن ترمي جمر العقبة ترجع إلى الجمرة الأولى وترميها عن غيرك.
1: نعم.
0: ثم الثانية ثم الثالثة. طيب هل من قائل بأنه ليس عليك بأس إذا رميت الجمرة الأولى عن نفسك ثم عن غيرك؟
1: نعم.
0: ثم ترمي الجمرة الثانية عن نفسك ثم عن غيرك، ثم جمرة العقبة عن نفسك ثم عن غيرك، هل يقول بها القول؟
1: نعم.
0: نعم لا بأس عليه. وإذا أردت أن تقع الخلاف ماذا تفعل؟ ترمي الجمرة الثالثة عن نفسك ثم ترميها عن غيرك. واضحة؟
1: نعم.
0: وجائز ترمي وأنت راكب، وجائز ينوب فيه النائب إن كان من ضرورتنا، إن كان من ضرورة قد نابا فإنه في فعله أصابا. بعض الناس يتبعون الراحة ما يستطيعون الرمي، ومع هذا كونهم مثلا على النائبين عن غيرهم في الحج يعني يأتون المستأجرين حقه، وعندما في أيام الجمرات يريبون غيرهم في الرمي وهم يستطيعون. لا، ما دام يستطيع الإنسان يرمي بنفسه ما يجيب غيره. واضحة؟ طيب، انتهت هذه الأيام، فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. طيب أسعد،
1: نعم،
0: أنت في اليوم 12 إذا أردت مثلا إذا أردت أن تتعجل تذهب إلى مكة، متى تذهب؟
1: قبل غروب الشمس.
0: قبل غروب الشمس، أحسن. طيب لو غربت عليك الشمس فأنت في منى، هي عليك إيش؟ عليك المبيت هناك والانطفاء حتى تزول الشمس وترمي الجمر الثلاث في اليوم 13، فيكون تأخر. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. طيب، تذهب بعد ذلك إلين إلى مكة، نعم، وتبقى بها ما بدأ لك. نعم،
2: الحجر الذي يرمي به من أين يأخذ؟
0: يلتقطه من الحرم، ما يكون من الحل. بعض العلماء يستحب يكون التقاطه من المزدلفة، وحجر السبعين هي أن مثل حصر خلفي وقدر أن صغير ما يكون كبير، مثل النواة، مثل شوف النبق يعني صغير ما يكون كبير. الحاصل تأتي به من أي مكان من الحرم، لكن ما ممكن تأتي به من الحل، تأتي من الحرم، كان من مزدلفة ولا من غير مزدلفة. هذا طيب، تذهب بعد ذلك إلى أين؟ تعجلت أو تأخرت إلى أين تذهب؟
1: إلى مكة.
0: إلى مكة، وتبقى بها، تبقى بمكة يعني ما بدأ لك. زين، ثم بعد ذلك لم يبقى عليك إلا إيش؟ إذا أردت الرحيل، إذا أردت الانصراف، لم يبقى عليك إلا الوداع بالبيت. واضحة؟ وبتمام هذه الأشياء يتم باب الحج بالاستقصاء، لكن عليك أن تودع عنا البيت. وبتمام هذه الأشياء، وبتمام هذه الأشياء يتم حجه على السفاه، لكن عليه أن يودع عنا للبيت مهما شاء يرحلنا. كيف؟ يطوف سبعا ويصلينا عند المقام ثم يدعونا حتى يكون البيت أدنى عهده، ولا يبع أو يشتري من بعده. وشدد القائل حيث أوجب دما على من بعده قد شرب، وتارك الوداع عمدا يذبح كفارة تجبره وتصلحه، وما على تاركه لعذر كحائض أو مرض من جبري. هذا الوداع، طواف الوداع، من إذا أراد الانصراف من مكة إلى أهله بماذا يؤمر؟ يؤمر بأن يودع البيت بسبعة أشواط بالطواف. عرفتم حديث ابن عباس؟ ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف على الحائض. حديث آخر: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. فأراد الانصراف يؤمر بأن يطوف، مو يسمى الطواف، طواف الوداع، وسمى أيضا طواف الصدر. نعم، تطوف سبعة أشواط كما تقدم. زين، تصلي ركعتين، ثم بعد ذلك تأتي مثلا تدعو بما تيسر، يعني تأتي الملتزم وتدعو بما تيسر وأنت حزين على فراق البيت. واضحة؟ طيب، من ترك الوداع هل عليه شيء؟ يقول إذا أردت أن تودع البيت تكون مستعد، ما عندك شيء أعمال، تخرج من بعد الطواف تركب راحلتك تذهب، لا تبيع ولا تشتري ولا أي عمل من أعماله حتى يكون البيت أدنى عهده ولا يبيع أو يشتري من بعده. قال الشيخ: وشدد القائل حيث أوجب دما على من بعده قد شرب. أنا شدد بعض العلماء حتى قال: لو من شرب ماء بعد الطواف فعليه دم. هذا ومن بعد الطواف يشرب ماء دم يلزمه لا تشربه. عند الشيخ مقال إن وشدد القائل حيث أوجب دما على من بعده قد شرب، يشير إلى ما ذكره الشيخ الصائغ في ألبوزته. إيش قال؟ هذا هذا ومن بعد الوداع يشرب ماء دم يلزمه لا تشربه. طيب إذا إذا إذا إذا ترك الوداع متعمدا من غير عذر شرعي فعليه ما عليه؟ عليه دم. وتارك الوداع عمدا يذبحه كفارة تكبره وتصلحه. طيب الحائض هل عليه أن تطوف طواف الوداع؟ ما عليه، لأن الطواف لابد يكون طهارة، والحائض ولكن الحائض ما تكون طاهرة، والطواف يكون في المسجد والحائض ما تدخل المسجد. طيب إيش الدليل على أن الحائض ما عليها؟ حديث ابن عباس، موقع ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر أهل البيت زين إلا أنه خفف عن الحائض. هل هناك حديث آخر؟ حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحابسة نهي، فقيل إنها أفاضت، فإنها قد أفاضت، قال فلا إذن. لم يبق معها إلا إيش؟ إلا طواف الوداع، ما عليها تخرج بس. واضحة؟ نعم. تذهب وأنت حزين على فراق البيت. طيب هذا الوقت انتهى، بارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم وشرح صدوركم، ألهمنا الله وإياكم العلم النافع وأعاننا على العمل به وجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريان. شذرات إسلامية

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: أعوذ بالله من

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: فرحة العيد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وجلل ربوعكم بالسرور وأسعد قلوبكم وطبتم في ظلال رحمته، تحفكم الطمأنينة وترافقكم البركة وتشرق بيوتكم بأنوار المودة والخير والرضا. العيد يأتي في حياتنا مناسبة رائعة تتجدد فيها معاني الفرح، فرح منضبط بقيم إيماننا متصل بروح طاعتنا، فرح غير منفصل عن ذكر الله وشكره على فضله ونعمه. إن النفوس المسلمة ترى العيد مع كونه ظاهرا في اللباس والزينة متجليا ثمرة لعبادة وجائزة ربانية على صبر واجتهاد. ومن القلب يبدأ الفرح باستشعار نعمة التوفيق للطاعة، بحمد الله على بلوغ مواسم الخير والعون على صنوف الطاعات والقربات. ثم يظهر الفرح في السلوك حرصا على إظهار البهجة بعيدا عن الإسراف أو التكلف، بلبس الجميل وابتداء اليوم بالذكر والصلاة والشكر ومشاركة الناس فرحة العيد بوجه طلق وتهنئة صادقة وكلمة طيبة، وبالسعي في عبادة إدخال السرور على الأهل والأطفال وعلى سائر العباد ترسيخا وتربية على أجمل القيم وصناعة للذكريات الطيبة. وبالتواصل مع الناس يكتمل الفرح بالعيد، مبادرة إلى صلة الرحم وزيارة الأقارب وسؤال عن الأحباب وتجاوز الخلافات، وجعل العيد فرصة للعفو والصفح والتسامح والتجديد، ومع مشاركة الفقراء والمحتاجين لتعم الفرحة الجميع وتحقيق التكافل. وهكذا شأن المؤمن في ظلال عيده السعيد بفرحه الراقي، جامعا بين بشاشة ظاهره وجمال باطنه، يتجلى في صورته المتوازنة وتلتقي بهجته بمسؤوليته وتنتعش نفسه بذكر ربه هانئا بسعادة تغمره، سعادة يدوم أثرها الجميل ولو انقضت أيام

0: أهلا بعيد حل في ميعاده، الكون أشرق من صدى إنشاده، تتعانق الأرواح في أفيائه، وتهللت بالعيد من إسعاده، تحيي معاني الخير في لحظاته، في الذكر، في التهليل، في أوراده، في البر، في صلة الأحبة رحمة، فعساك يوم العيد من عواده. فهيا بنا لله ربنا الذي يجدد حياتنا بالبشائر والمسرات، ويجعل من لحظات العيد فاتحة خير وسعادة وبركات وزيادة.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، زوايا اجتماعية في القرآن الكريم.
2: زوايا اجتماعية في القرآن الكريم،
1: برنامج يتناول بعض المواضيع الاجتماعية باعتبار الإنسان مدني بطبعه، اجتماعي بفطرته، من خلال آيات القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر الناعبي، إخراج شمس بنت محمد الريسية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ربي لك الحمد والثناء كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للمهتدين وقدوة للمتقين، وعلى من تبعه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. إخوتي وأخواتي، وأنتم تنعمون بأيام عيد الأضحى المبارك، وفي اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك، وكنا قد انطلقنا في حلقة سابقة من قول الله تبارك وتعالى: فبشرناه بغلام حليم، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. إخوتي وأخواتي، تذكرون بأننا تكلمنا عن مبدأ قصة إسماعيل مع أبيه إبراهيم ورؤيا الذبح، وقلنا على أن إبراهيم رأى في منامه أنه يذبح ابنه بعدما بلغ مبلغ الشباب والفتوة والسعي أي العمل، ويتقبل إبراهيم هذه الرؤيا وهذا الأمر من ربه تبارك وتعالى ويطرحه على ابنه إسماعيل، فإذا بالابن يتقبل الطرح والأمر وإن كان بذبحه وقتله. فوصلنا إلى أن الاثنين قد استسلما، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فلما أسلما، أي أسلما للأمر، أسلم إبراهيم لأمر ربه تبارك وتعالى على ذبح ابنه، وأسلم إسماعيل الابن على أمر ربه تبارك وتعالى على أن يذبح من قبل أبيه. ما هذا الابتلاء العظيم الشديد الوقع على النفس والروح! فلما أسلم، خلاص كل استسلم للأمر. بداية نعم أن الأمر أمر الله تبارك وتعالى، فهذا يأتمر بأمر الله وهذا يأتمر بأمر الله وبطلب أبيه، وإن كان الحال الأصل أن الأب لا يملك إلا أن ينفذ أمر الله، فعندما قال لابنه فانظر ماذا ترى، ليس من قبيل أن لو أن إسماعيل امتنع يمتنع إبراهيم عن تلبية أو تنفيذ أمر الله، لكن ثقة من إبراهيم بابنه أنه لا يعصيه في أمره، خاصة وأن هذا الأمر يدركه إسماعيل أن ما أتى لأبيه إلا من قبل الله تبارك وتعالى. فالاثنان استسلما للأمر وطاوعا على تنفيذه وانتقلا إلى التنفيذ. فلما أسلم بعد الاستسلام وتله للجبين، تله مأخوذ من التل المكان المرتفع، أي وضع جبينه على التل، بمعنى عندما تضع الجبين، جبين الإنسان أي واجهة وجهه أو أعلى وجهه على التل، معنى ذلك ماذا؟ أن ما يقابل الواضع هو قفا الموضوع، أي أن إسماعيل قفاه من رأسه، من وراء رأسه أصبح مقابلا لوالده، وجبينه ووجهه على التل أي على تل التراب. فلما أسلم وتله للجبين خلاص ليذبح، ما استطاع أن الأصل أن يكون الذبح من الواجهة، من العنق المواجه للرائي أسفل الوجه أسفل الذقن، لكن يبقى هذا أب بشر وهذا ابن بشر، ما استطاع، أو بالأحرى إبراهيم ما استطاع. لكم أيها الإخوة المستمعين، لكم أن تتصوروا، أن تتخيلوا الآن ابنك تضعه على الأرض مواجها وجهك بوجهه والسكين على يدك، شحدتها وأحددتها لأجل أن تذبح فلذة كبدك، ما استطاع، فجعل وجهه على التراب وقفاه مواجها له ليجر السكين على رقبته من القفا من الورى. وناديناه أي يا إبراهيم، جاء النداء من الله تبارك وتعالى، النداء المباشر، النداء عن طريق جبريل عليه السلام، النداء عن طريق طير، عن طريق أي مخلوق آخر، المهم جاء نداء من الله تبارك وتعالى. أيا كانت هذه الوسيلة التي اتخذها الخالق القادر المسخر كل شيء له سبحانه وتعالى، وناديناه أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، هل صدقت الرؤيا؟ هي مجرد رؤيا رأيتها في المنام، صدقتها؟ لسان الحال يقول نعم يا رب، نعم، لأنني نبي ورؤياي أراها أنها حق، وبالتالي هذا أمر منك ولابد أن أنفذه. قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إذن أنت محسن يا إبراهيم، وأنت محسن يا إسماعيل، أحسنتما مع ربكما ومع أنفسكما. ما هذه الطاعة المطلقة؟ ما هذا الاستسلام المطلق؟ ما هذا الإذعان البعيد المطلق للرب تبارك وتعالى، من النبي الأب ومن الابن؟ هل اكتسب النبوة بعد أم لا؟ الله أعلم، ولكن من الابن، فالاثنان أطاع ربهما طاعة مطلقة وإذعانا مطلقا واستسلاما صريحا لله جل وعلا. إذن الحق كريم سبحانه وتعالى وعظيم وقدير ولطيف ورحمن رحيم بعباده. إنا كذلك نجزي المحسنين يا إبراهيم، أنت أحسنت وابنك أحسن، وبالتالي إحسانكما لا يفوق إحساني، ولا أكون أقل من إحسانكما، فأنا أيضا سأحسن إليكما نظير طاعتكما واستسلامكما وإذعانكما وإيمانكما، فأنا سأكون أكثر إحسانا منكما. إن هذا لهو البلاء المبين. نعم، ابتليتكم، ابتليتكما بهذا البلاء المبين البين الواضح والعظيم. يعني يبتلى أب في ابنه، ويبتلى ابن في نفسه بالقتل والذبح. فبالتالي حقا إنه بلاء من الله تبارك وتعالى بين واضح، وفديناه بذبح عظيم. جاء الفداء من الله تبارك وتعالى. هل هو فيل عظيم، بقرة عظيمة، جمل عظيم، كبش عظيم، ماعز عظيم، إلى آخره. المهم بذبح عظيم، أي شيء مذبوح لكنه عظيم، قيل بكبش من الجنة، وأقرب إلى الظأن أو الماعز، لأن أغلب ما يعتاد الناس ذبحه في أضحياتهم هذين النوعين، إما الظأن أي الكبش أو الماعز الغنم، هذا في الغالب المعتاد. ممكن يكون بدنة أو بقرة أو أي حيوان آخر. وفديناه بذبح عظيم، جاء الفداء من الله تبارك وتعالى. وافتدي إسماعيل عليه السلام من أن يكون أضحية لذلك اليوم، وحتى لا تكن في الإنسانية سنة متبعة، ويبقى كل واحد من الآباء يذبحون فلذات أكبادهم في كل عيد، فالله تبارك وتعالى رحيم. نفرح في أيام عيدنا، وهذا يوم الأخير من أيام العيد، ولكن نستذكر هذه الآيات العظيمة وهذه الأحداث الجليلة، ونفرح بفدائنا عندما نقدم هذه الأضحية وهذا الفداء، دلالة فرح وتعبير شكر لله تبارك وتعالى، وحمد وثناء على أن فدينا، لأننا كنا أبناء مع آبائنا، وفدي أبناؤنا لأننا الآن آباء ولدينا أبناء، وهكذا كل جيل بعد جيل. فبالتالي هذه الأضحية مما هو واجب على المقتدر، من غير أن يكلف نفسه، ومن غير أن يستدين، ومن غير أن يواجه الآخر ويبازي الآخر ويناهض الآخر إلى آخره، وإنما ضحي كما شئت وعلى قدر استطاعتك من غير كلفة في ذلك. ومما يقدر ذكره أن جاء الأثر عن بلال ابن رباح رضي الله عنه أنه ضحى بديك، وجاء الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه بعث غلامه أي خادمة إلى السوق وقال له اشتري شيئا من اللحم، وعندما تعود وتسأل عن هذا اللحم قل لهم أضحية ابن عباس. فبالفعل عندما عاد بلحمه وسئل قال هذه أضحية ابن عباس، دلالة ليس البخل وإنما الاقتصاد، وإنما قدر الإمكان والمكنة والاستطاعة من غير كلفة. وكلما استطاع الإنسان وأحسن أضحيته فداء لفلذات أكباده كان ذلك أكبر أجرا ونفعا بإذن الله تبارك وتعالى. والأضحية لتؤكل في أيام العيد، وليدخر منها قدر المستطاع من غير لزوم، ويتصدق منها حسب الاستطاعة من غير معايير ولا أوزان ولا أقسام، وإنما يأكل الإنسان ويدخر ويتصدق على قدر استطاعته ومكنته في ذلك. وكل عام وأنتم بألف خير، وكل عام وأنتم سعداء، وأتم الله عليكم السعادة في أيام عيدكم وفي غير أيام عيدكم. ألتقي بكم في لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع زوايا اجتماعية في القرآن الكريم.
2: زوايا اجتماعية في القرآن الكريم.
1: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر الناعبي، إخراج شمس بنت محمد الريسية.
4: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة.

الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك،

ورست سفينة المساكين على ساحل عبارك إلهنا. إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا، إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحساناً،

أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، ابسط لنا من الأرزاق أوسعها، ومن العلوم أرفعها، ومن البركات أنفعها. اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه، وما قدرته من شر أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه، يا كافيا أنت حسبنا ونعم الوكيل.

محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: صدق الله العظيم.
2: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 80 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى ويوم إقامتكم، وقد تقدم أن يوم ظرف معطوف على الظرف الذي قبله، وعلى هذا نقول في الإعراب الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، يوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، إقامة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والظرف يوم متعلق بفعل محذوف يدل عليه الفعل المذكور، وتقدير الكلام وتستخفونها يوم إقامتكم، لأن العطف على نية تكرار العامل، والظرف يوم معطوف على الظرف الذي قبله يوم ضعف.

معانيكم، فإن العطف يكون في المفردات ويكون في أشباه الجمل ويكون في الجمل. وتلك الجملة المكونة من الفعل وفاعله ومفعوله المقدرة ومن الظرف يوم إقامتكم معطوفة على الجملة تستخفونها يوم ظعنكم. وقد تقدم أن الجملة تستخفونها يوم ظعنكم في محل نصب لأنها صفة لكلمة بيوتا، وعلى هذا تكون تلك الجملة في محل نصب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الجار والمجرور من أصوافها معطوف على الجار والمجرور من جلود الأنعام، فالواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أصواف اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وقد تقدم أن الجار والمجرور من أصوافها معطوف على الجار والمجرور من جلود الأنعام، وقد تقدم أن الجار والمجرور من جلود الأنعام في محل نصب على أنه حال من كلمة بيوتا، وعلى هذا فالجار والمجرور من أصوافها في محل نصب حال أيضا، وصاحب الحال هو كلمة أثاثا التي تأخرت، فإن الحال تقدمت على صاحبها، ولذلك صح أن يكون صاحب الحال نكرة. فالجار والمجرور من أصوافها في محل نصب حال، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة من أصوافها أو كانت من أصوافها، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. فالجار والمجرور من أصوافها في محل نصب عطفا على الجار والمجرور من جلود الأنعام، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ويجوز أن يكون العطف على نية تكرار فعل، بحيث يكون العطف من باب عطف جملة على جملة، وتقدير الكلام وجعل لكم من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا. وعلى هذا يكون الجار والمجرور من أصوافها في محل نصب مفعول به ثانيا للفعل المقدر، فإن الفعل المقدر وهو جعل من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر أو أصلهما الخبر. وتقدير الكلام وجعل من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا. ويكون التقدير على المعنى وصير لكم من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا. فالجار والمجرور من أصوافها في محل نصب مفعول به ثان للفعل المقدر جعل. وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة من أصوافها أو كانت من أصوافها، فإن المفعول به الثاني لظن وأخواتها من حيث الأصل هو خبر، ولذلك يأخذ أحكام الخبر، والخبر يتعلق في مثل هذه الصورة
بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا أو بحسب المعنى، فيناسب أن يقدر اسم فاعل في بعض المواضع، ويناسب أن يقدر فعلا في بعض المواضع، بحيث يكون ذلك الفعل بحسب المناسبة ماضيا أو مضارعا. وعلى جعل جعل بمعنى خلق، يكون الفعل المقدر متعديا إلى مفعول به واحد، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بذلك الفعل المقدر، والتقدير خلق من أصوافها. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من وذلك الفعل المقدر، وهو معنى قول بعض المفسرين بأن الفعل جعل بمعنى أوجد، فمعنى أوجد ومعنى جعل، بل فمعنى أوجد ومعنى خلق واحد. ولذلك قيل جعل بمعنى خلق أو بمعنى أوجد، كان المعنى واحدا، والمراد أن الفعل يكون متعديا إلى مفعول به واحد لا إلى مفعولين. وأوبارها، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أوباري اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وأشعارها، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أشعاري اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أثاثا، يجوز في هذه الكلمة المنصوبة أن تكون معطوفة على كلمة بيوتا من باب عطف مفرد على مفرد، وعلى هذا نقول في الإعراب أثاثا اسم معطوف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. ويجوز أن يكون العطف من باب عطف جملة على جملة، وتقدير الكلام وجعل لكم من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا. وعلى هذا نقول في إعراب كلمة أثاثا، أثاثا مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر، وذلك إن جعلنا الفعل المقدر جعل بمعنى صير، فيكون متعديا إلى مفعولين. وإن جعلنا الفعل جعل بمعنى خلق أو أوجد، كان متعديا إلى مفعول به واحد، فنقول في إعراب أثاثا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والأثاث معروف، وهو ما يجلس عليه وما ينام عليه وما شابه ذلك من الأمور التي يسميها الناس أثاثا. ومتاعا، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. متاعا اسم معطوف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقد يكون المتاع أعم من الأثاث، بحيث يشمل الأثاث وغيره. إلى حين جار ومجرور. إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. حين اسم مجرور بإلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخر. وحرف الجر إلى يجوز أن يكون متعلقا بكلمة متاعا، لأنها في قوة المشتق، فهي مأخوذة من الفعل متع، متاعا إلى حين. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر إلى وكلمة متاعا، ترشد تلك العلاقة إلى أن كلمة إلى متعلقة بكلمة متاعا.
ويجوز أن يكون

0: إلى حين أو يكون إلى حين، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. وعلى جعل من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين جملة، تكون تلك الجملة معطوفة على الجملة جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، أو على الجملة جعل لكم من بيوتكم سكنا. وقد تقدم أن تلك الجملة في محل رفع على أنها خبر لاسم الله، فعلى هذا تكون هذه الجملة في محل رفع أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. كل رحلة في هذه الحياة لها نهاية، وأعظم نهاية يتمناها كل أحد هي أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض. الحج يذكرنا بهذه الحقيقة العظيمة، يذكرنا بلقاء الله سبحانه وتعالى وبهذه الخاتمة الحسنة والاستعداد للقاء الله عز وجل. لماذا نحن نخاف من هذه النهاية التي تنقلنا من هذه الدنيا إلى دار أخرى والتي هي دار القرار؟ لهذا الخوف جملة أسباب، من ذلك الغفلة عما ينتظرنا وعما قد يكون في ذلك اليوم العظيم، وبجانب ذلك أيضا الذنوب. هذه الذنوب قد تغلف القلوب، فلا يتأثر الإنسان بعد ذلك لموعظة، ولا يتأثر لتوجيه أو نصيحة، وهذا ما يؤدي بعد ذلك إلى سوء الخاتمة. المؤمن عليه أن يعمل وعليه أن يجتهد، وإذا ما وقع في شيء من التقصير رجع إلى الله عز وجل، كما يقول الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. الحج أيها المستمعون والمستمعات الكرام تدريب على رحيل هذه الإنسان أو على رحيل هذا المؤمن من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. في الحج نترك الأهل ونلبس لباس الإحرام، بل ونعيش مشاهد الآخرة، وكأننا بذلك نتدرب على تلك الرحلة الأخيرة. والأعمال بالخواتيم، العبرة ليست بالبداية وإنما هي بالنهاية. فينبغي للإنسان وهو يؤدي مناسك الحج، وهو كذلك يعيش في أيام عيد الأضحى المبارك لمن لم

0: تسنح له الفرصة للذهاب إلى الحج أن يستشعر كل هذه المعاني، وأن يعلم بأن الحج مدرسة ينتفع ويستفيد منها الجميع، ويكون الاستعداد للمرحلة التالية بالتوبة المستمرة وبالعمل الصالح والدعاء بحسن الخاتمة. أيها المستمعون الكرام، الحج ليس مجرد رحلة تنتهي، بل هو بداية طريق. نعم، ليس الحج مجرد مناسك تقطع ثم بعد ذلك يعود الإنسان وكأن شيئا لم يكن، بل هي حياة جديدة، هي شعائر ونسك يؤديها الإنسان تحوله إلى إنسان آخر. فلذلك على الإنسان وهو ينهي مناسك الحج ويؤدي تلك العبادة أن يستشعر تلك المعاني وتلك القيم وتلك الفضائل التي تكتنز بها شعيرة وعبادة الحج من قرب من الله سبحانه وتعالى، ومن مسارعة إلى كل خير، ومن صبر وتجلد في شؤون وأحوال هذه الحياة، وما يكون فيها من خير وما يكون فيها من متاعب وشرور. الحج هو أن يعود الإنسان بعد هذه الرحلة العظيمة أكثر قربا وأكثر تحملا لأوامر الله سبحانه وتعالى، وأكثر استعدادا لما يقربه إلى الله عز وجل، وبجانب كل ذلك أن يواظب وأن يستمر وأن يواصل حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، امتثالا لأمر الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا من واسع فضله، ونسأله جل وعلا أن يتقبل من أولئك الحجيج نسكهم، وأن يعينهم على كل خير، وأن يعيدهم أيضا إلى أوطانهم وإلى أهليهم وإلى بلدانهم سالمين غانمين آمنين مطمئنين. ونسأله جل وعلا أن يرزقنا كل خير، وأن يدفع عنا وعن جميع المسلمين كل شر وضير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونصل بذلك إلى ختام هذا اللقاء، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد رحلة طويلة بدأت بنداء السماء واستجابة من القلوب وتنقل بين المشاعر ووقوف بين يدي الله تعالى، تأتي هذه الكلمة الجامعة في ختام آيات الحج بقوله تعالى: لعلكم تشكرون، وكأنها خلاصة الطريق وزبدة الرحلة وغاية النسك. فالحج في حقيقته هو رحلة شكر لله تعالى على نعمة الهداية ونعمة التوفيق ونعمة بلوغ هذه المشاعر المباركة، وليس أعمالا تؤدى فحسب ولا مناسك تقضى دون أن يشعر العبد بمقام العبودية لله تعالى. فكم من إنسان تمنى أن يكون في هذا المكان ولم يكتب له الوصول، وكم من قلب اشتاق إلى البيت الحرام ولم تتهيأ له السبل، وأنت قد بلغت وسرت ووقفت ودعوت.

لبيت وطفت وسعيت أفلا تشكر؟ إن الشكر في الحج يبدأ من القلب حين يستشعر العبد فضل الله تعالى عليه، ثم يظهر على اللسان حمدا وثناء، وعلى الجوارح طاعة وانقيادة. فحين لبيت أيها الحاج كنت تشكر، وحين طفت كنت تشكر، وحين سعيت كنت تشكر، وحين وقفت بعرفة ورميت ونحرت وذكرت الله تعالى كنت في غاية الشكر. لكن الشكر الحقيقي هو ما يكون بعد الحج، أن تعود محافظا على صلاتك، ذاكرا لربك، صابرا على طاعته، محسنا إلى خلقه، مبتعدا عن معصيته، فإن هذا هو الشكر الذي يريده الله تعالى من عباده. أيها الأحبة الكرام، ومن اللطائف العظيمة في ختام آيات الحج أن الله تعالى ختمها بمعان جامعة تجمع بين العبادة والتقوى والإحسان والشكر، وكأنها الثمار الكبرى التي ينبغي أن يخرج بها الحاج بعد رحلته المباركة. فقد ختم الله سبحانه وتعالى آيات الحج بقوله لعلكم تشكرون، وكأن الغاية من هذه الرحلة أن يصل العبد إلى مقام الشكر، لأن من عرف نعمة الله في الهداية ونعمة التوفيق للطاعة ونعمة الوقوف بتلك المشاعر العظيمة لا يملك إلا أن يمتلي قلبه حمدا وشكرا لله تعالى. ثم تأمل أخي المسلم أختي المسلمة كيف ختم الله تعالى آخر آية في سورة الحج بقوله سبحانه وبشر المحسنين، فكأن الحج يبدأ بالطاعة ويثمر بالتقوى ويقود إلى الشكر، ثم يرتقي بالعبد إلى مقام الإحسان، ذلك المقام العظيم الذي يعبد فيه المؤمن ربه كأنه يراه، فيحسن في عبادته ويحسن في خلقه ويحسن في معاملته للناس. ولهذا كان الحاج بعد حجه مطالبا ألا يكون شكره كلمات تقال، بل حياة تعاش، إحسانا في الصلاة وإحسانا في المعاملة وإحسانا إلى الأهل والناس وإحسانا في السر والعلانية. فإذا كان الله تعالى قد قال في ختام آيات الحج لعلكم تشكرون، ثم قال في ختام الآية التي بعدها وبشر المحسنين، فإن في ذلك إشارة بديعة إلى أن الشكر الحقيقي يقود إلى الإحسان، وأن أعظم ثمرة للحج أن يتحول العبد بعده إلى عبد شاكر محسن قريب من الله تعالى. فيا من وفقك الله للحج أو بلغك هذه المواسم المباركة، اجعل الشكر عنوان قلبك والإحسان سبيل حياتك، لتكون من الذين رضي الله عنهم وبشرهم برحمته وفضله. أخي الحاج، لا تجعل حجك ذكرى عابرة، بل اجعله بداية صادقة، ولا تجعل طاعتك موسمية، بل اجعلها طريقا دائما إلى الله تعالى. تذكر دمعتك في عرفة، وخشوعك في الطواف، وصدقك في التلبية، وانكسارك بين يدي الله، هل ستبقى هذه المعاني حية في قلبك؟ أم ستضيع بزحمة الحياة وغفلة الأيام؟ إن الله تعالى لم يبلغك هذه الرحلة لتعود كما كنت، بل بلغك إياها ليغير قلبك ويزكي روحك ويجدد عهدك معه. فاجعل من حجك نقطة تحول، ومن شكرك طريقا للاستقامة، فإن الله تعالى وعد الشاكرين بالزيادة، فقال سبحانه لئن شكرتم لأزيدنكم. أيها الأحبة الكرام، ومن شكر الله تعالى في هذه الأيام المباركة في أيام العيد أن يتذكر المسلم أن الفرح ليس في المظاهر والزينة وكثرة المآكل فحسب، بل في أن يرى نعمة الله تعالى عليه بالهداية والإيمان والطاعة. فكم من أناس يعيشون في هذه الأيام وقلوبهم خالية من معنى العيد، لا يعرفون للشكر طعما ولا

0: للذكر لذة، ومن شكر الله تعالى أيضا أن ينظر المسلم إلى من حرم الفرح أو ضاقت بهم الأحوال فيمد إليهم يد البر والإحسان ويشعرهم بمعاني الأخوة والرحمة. فما أجمل العيد أن يكون فيه جبر للخواطر وإدخال للسرور على الفقراء والأيتام والمحتاجين. ومن أعظم الشكر كذلك أن يحفظ العبد نعمة الطاعة بعد الموسم، فلا يكون ممن يعرفون الله تعالى في المواسم فقط، بل يستمر على ذكره وطاعته والقرب منه. فإن من علامات قبول الطاعة أن تورث العبد طاعة بعدها، ولذلك يجب على المسلم أن يقابل النعمة بالشكر في القول والفعل والاستقامة على أمر الله، وأن تظهر آثار النعمة على العبد خلقا وعبادة وإحسانا. فيا من فرحت بالعيد، اجعل فرحك قربة إلى الله، واجعل شكرك طريقا إلى رضوانه، واعلم أن أعظم النعم أن يوفقك الله لشكره. فكما قالوا: الشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. فيا رب لك الحمد أن بلغتنا، ولك الشكر أن وفقتنا، فتقبل منا وأدم علينا نعمتك، واجعلنا من الشاكرين لك في السر والعلن، الذين إذا أعطيتهم شكروا، وإذا ابتليتهم صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا. اللهم كما جمعتنا في هذه اللحظات على ذكرك والتأمل في آياتك والتفقه في شعائرك، فلا تجعل حظنا منها سماعا يزول، بل اجعلها نورا يبقى في القلوب، وآثرا طيبا يمتد في الأرواح والسلوك. اللهم إنا نشهد أنك قد آتيتنا من نعمك الظاهرة والباطنة، وهديتنا للقول الحسن، ودللتنا على صراطك المستقيم، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا، وارزقنا انتفاعا بالقرآن وعملا بما فيه، وثبتنا على طاعتك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين، واغفر لنا ولهم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نسك، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ هلال بن خلفان البطاشي.

كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ هلال بن خلفان البطاشي. إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان صدق الارتباط بالله والثبات على الطاعة وحسن الوداع للمواسم العظيمة. رسائل المناسك. أيها المستمع الكريم، قبل أن يغادر الحاج مكة وبعد أن يكتمل موسم الحج يتوجه إلى البيت العتيق ليكون آخر عهده بهذا المكان المبارك، فطواف الوداع ليس مجرد طواف أخير، بل هو تثبيت للمعنى الذي بدأت به الرحلة وتأكيد على أن الاتجاه الصحيح لا ينبغي أن يضيع بعد انقضاء الموسم. فكما كان أول ما بدأ به الحاج هو التعلق بالبيت العتيق، فإن ختام رحلته يكون

0: وأيضا بالطواف حوله، وكأن الرسالة تقول إن الطريق إلى الله يبدأ من هنا، وينبغي أن يبقى مستمرا بعد الرجوع.
1: رسائل المناسك.
0: عزيزي المستمع، حين يلتفت الحاج خلفه بعد طواف الوداع لا تكون تلك الالتفاتة حركة عابرة فقط، بل مشهدا يمتلئ بالشوق والامتنان والتأمل، فالقلب المتعلق بالبيت العتيق يدرك أن هذه الرحلة لم تكن مجرد حركة في الأماكن، بل كانت تغييرا في الداخل وبناء جديدا للعلاقة مع الله. وهنا يتعلم الإنسان أن حسن البداية يحتاج أيضا إلى حسن الختام، وأن المواسم الإيمانية لا ينبغي أن تنتهي آثارها بانتهاء أيامها، فالطاعة الحقيقية هي التي تبقى بعد الموسم ويظهر أثرها في السلوك والأخلاق والاستقامة.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع العزيز، إن طواف الوداع يذكرنا بأن الإنسان قد يفارق المكان، لكنه لا ينبغي أن يفارق المعنى، فالمهم ليس أن يعود الإنسان من الحج بذكريات جميلة فقط، بل أن يعود بقلب أكثر صفاء وبسلوك أكثر اتزانا وبحرص أعظم على ما يرضي الله. وفي هذه اللحظة يشعر الحاج أن الطريق إلى الله لا ينقطع، وأن الشوق إلى الطاعة ينبغي أن يبقى حيا في القلب. فما أجمل أن يغادر الإنسان المكان وهو يحمل معه أثره، ويبقى في داخله نورا يدله على الطريق.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الموفق للخير، إن الالتفاتة الأخيرة إلى البيت العتيق ليست نظرة وداع فقط، بل هي نظرة عهد جديد، على أن يبقى القلب متصلا بالله، وأن تبقى الطاعة حاضرة في السلوك والمسيرة. فاحرص على أن يكون ختام مواسمك أجمل من بداياتها، وأن تخرج من كل تجربة بقلب أكثر صدقا وروح أكثر ثباتا ووعيا. فما أجمل أن يبقى في القلب شوق لا ينطفي وأثر لا يزول، وعلاقة مع الله تزداد عمقا مع الأيام. نحب لكم الخير، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفور.

0: استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله، تلاها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا

يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق

أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم

عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج المرأة

قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن

0: وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
3: إذاعة سلطنة عمان. نبقى الآن مع حديث ديني بمناسبة عيد الأضحى المبارك بعنوان عيد الأضحى والاعتناء بالناشئة، للدكتور صالح بن ناصر الخروصي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن لله سبحانه وتعالى على عباده نعما عظيمة لا تعد ولا تحصى ولا تحد ولا تستقصى. ومن هذه النعم التي أنعم الله بها على عباده نعمة تعود عليهم عاما بعد عام، يفرحون فيه ويبتهجون فيه ويذكرون الله تعالى فيه، يكبرون ويهللون فرحا بمقدم هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. يقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. حق للمؤمنين أن يفرحوا بما أنعم الله به عليهم. وفي هذه الأيام التي نستقبل فيها هذا العيد البهيج، هذا العيد البهي، هذا العيد الذي اتجه فيه جمع غفير من المسلمين إلى بيت الله الحرام ليؤدوا فيه المشاعر العظام، عيد الأضحى، عيد الأضحى المبارك الذي فيه ما فيه من الشعائر العظيمة. فصلاة العيد التي يستعد لها المسلم، يستعد لها بالغسل والطيب وحسن الملبس، يخرج لها رافعا صوته بالتكبير متجها

ركعتي العيد والاستماع إلى خطبة الخطيب. يلقى في ذلك المصلى الأحبة، يلقى فيه الإخوة، يهنئهم ويهنئونه، يبتهجون في هذا اليوم، يوم عيد الأضحى. يضحي فيه الإنسان تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، مجتهدا بأن يراعي في الأضاحي الأوصاف التي حدها الشرع الحنيف. فلا تكون عوراء بين عورها، ولا تكون مريضة بين مرضها، ولا تكون عرجاء بين ضلعها. وبعد أن يضحي هذه الأضاحي، يسعى لأن يقتدي ويلتزم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا وتصدقوا. هذه الشعائر العظام التي يأتيها المسلم في هذا اليوم البهيج، هذا اليوم البهي، يقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما أحوج المسلم في كل زمان عامة وفي هذه الأزمنة خاصة لأن يظهر بهاء هذا اليوم، وأن يظهر عظمة هذا اليوم، وأن يظهر جمال هذا اليوم. فقد كثرت فيه الملهيات، وانتشرت فيه العوالم الافتراضية تدعو فيه الناشئة إلى الانعزال عن العالم الحقيقي، تسحب فيه الناشئة عن العالم الواقعي إلى عالم افتراضي، عالم يعيش فيه الناشئة عزلة عن إخوتهم، عزلة عن أرحامهم، عزلة عن أصحابهم، يبتعدون عن أداء هذه المشاعر العظام حق الأداء، لا يعيشون أجواءها كما هو معتاد لأن يعيشها الناس، لا يؤدون ما فيه من بهجة وصلة للأرحام وإدخال سرور على الناس على النحو الذي اعتاده الناس من قبل، لما في هذه العوالم الافتراضية من جذب لهم إلى عزلة وانقطاع عن هذا العالم الذي اعتاده الناس. لذا كان جديرا بنا أن نعتني بالناشئة ونظهر لهم بهاء هذا اليوم وجمال هذا اليوم وعظمة هذا اليوم، نكشفه لهم بالاستعداد لاستقباله، الاستعداد بتجهيز اللبس الجميل واللبس الجديد، نستقبله بتجهيز الأضاحي لهذا اليوم، نستقبله بتجهيز الدور لاستقبال الزائرين أو لزيارة من نرغب في زيارتهم. إظهار هذا الاستعداد للناشئة والأبناء يدعوهم إلى الإحساس بأمر هام يقدم عليهم، أمر فيه سرور، أمر فيه بهاء، فيه انشراح للنفس. ويمكن أيضا أن نغرس هذا الأمر فيهم بترديد تكبيرات العيد وإسماعهم إياها باستمرار، حتى تنغرس هذه التكبيرات الرائعة، هذه التكبيرات البهية في نفوسهم، يستحضرون بذلك جمال هذا اليوم بالاستماع إلى هذه التكبيرات. ولا ننسى أيضا في هذا العيد، عيد الأضحى، بأن نربط نفوس أبنائنا ببيت الله الحرام، البيت الذي يتجه إليه الحجاج من مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف ألوانهم وأجناسهم، كلهم يرتدون لباسا واحدا، يؤدون مناسكا واحدة، يتجهون اتجاها واحد. نقف مع أبنائنا لبيان أخبار هؤلاء الحجاج، بل ويمكن استغلال هذه الفرصة أكثر إن كان أحد الأقارب قد اتجه إلى بيت الله الحرام ليؤدي هذه المناسك، فيسأل عن أخباره

0: تنشرح لها النفوس، نخرج بهم إلى مصلى العيد وهم في لهفة للقاء إخوتهم ولقاء أصحابهم ولقاء أقاربهم في هذا المصلى، حتى يؤدوا صلاة واحدة معا، ثم يتبادل التهاني بعد أداء الصلاة. ونغرس أيضا عظمة هذا اليوم في نفوس أبنائنا بأن نخرج بهم لصلة الأرحام. كم من رحم لا نلقاه مدة طويلة إلا في هذه المناسبات، فكيف نفوت هذه الفرصة على أنفسنا وأبنائنا بأن نلتقي بهم؟ كيف نفوت هذه اللقاءات الرائعة؟ كيف نفوت هذه التجمعات التي تزيد صلة الأرحام بعضهم ببعض؟ نخرج بأبنائنا لزيارة أرحامنا، نزور فلانا ونزور فلانا، نعرفهم بهم إن كانوا لا يعرفونهم، نذكرهم بمن لقوهم فنسوهم، فإن كانوا لا يعرفونهم عرفناهم بهم. نغرس عظمة هذا اليوم في نفوس أبنائنا ببيان تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي التي نضحي بها. نبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حثنا على أن نحتفظ بشيء من تلكم الأضاحي لأنفسنا، ألا ننسى إخوتنا الذين لم يكن لهم نصيب من هذه الأضاحي، إذ قال: كلوا وادخروا وتصدقوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وختاما نغرس عظمة هذا اليوم في نفوس أبنائنا بالهدايا التي تقدم لهم، بأعطيات تتوق أنفسهم إلى أن يحصلوا عليها، فتجدهم يترقبون هذا اليوم، يترقبون هذا المشهد، يترقبون هذا اللقاء للسرور والبهجة التي تدخل في نفوسهم. كل هذه الأمور نسعى بها لأن نخرج أبناءنا من العزلة إلى اللقاء، إلى الجمع، إلى المصافحة، إلى الجلوس مع الأرحام والأقارب والأصحاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذا العيد سنوات عديدة وسنوات مديدة، وكل عام والجميع بخير.
1: كنا مع حديث ديني بمناسبة عيد الأضحى المبارك للدكتور صالح بن ناصر الخروصي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا مع القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط يتلو عليكم ما تيسر من كتاب الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما

نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم

أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير

يعبدكم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إن

0: أتوجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون.

عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض

0: تَجِدْ لَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ. كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية. في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني ماليه. هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا

أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض

0: وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا

من الإنس يعولون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا

0: نفاقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطرة من أي ذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: أنسيت يا داود، وأظنك لست ناسيا، وإنما هي عادتك في الافتتاح. إنما كان حديثنا موصولا حول الآية الكريمة المباركة التي تتحدث عن المساجد وحكم مانعيها وحكم منع من يصلي فيها أو يذكر اسم الله فيها. تلك الآية التي تحمل الرقم 14 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
3: فما رأيك لو تتلوها لنا يا أستاذنا لنتدبر ما تبقى منها مع المستمعين والمستمعات؟
2: أتشرف بتلاوتها إعادة وفي الإعادة إفادة.

0: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما رأيك أن نبدأ بإعراب الجملة التالية في هذه الآية لنواصل تدبرها؟
0: وما الجملة التي تشير إليها يا أحمد؟
2: هي جملة

0: قوله تعالى: وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين.
1: وسعى، نقول عن الواو
2: عاطفة يا أستاذنا ما بعدها على ما قبلها.
1: نعم، حيث عطفت الجملة الفعلية على الجملة الفعلية. سعى فعل ماض
0: مبني على الفتح المقدر.
1: وأين فاعل سعى؟
2: ضمير مستتر يا أستاذنا.
1: تقديره هو يعود إلى من في قوله تعالى: من منع مساجد الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله وسعى. فالضمير عائد إلى من، إذ الجملة معطوفة على منع، جملة فعلية عطفت على جملة فعلية. في خرابها،
0: في خراب جار ومجرور،
1: وخراب مضاف
2: والهاء مضاف إليه.
1: سعى في خرابها، والضمير عائد إلى المساجد في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. أولئك، نقول عن أولئك
0: اسم
2: إشارة يا أستاذنا،
1: والكاف للخطاب.
2: الكاف للخطاب،
1: نعم. أولئك هو الاسم المبني على الكسر وهو المبتدأ، أما الكاف فللخطاب.
0: فما محل الكاف من الإعراب يا أستاذنا؟
1: هو حرف خطاب ليس له موضع من الإعراب، وأولئك مبني على الكسر في موضع رفع مبتدأ، وهو اسم إشارة ويشار به إلى الجمع، وأكثر ما يشار به إلى العقلاء.
2: يشار به إلى العقلاء؟
1: نعم، وقد وردت الإشارة بأولئك إلى غير العقلاء في قول جرير، قال: ثم المنازل بعد منزلة اللواء، والعيش بعد أولئك الأيام، أي بعد تلك الأيام. وأكثر ما يشار به إلى الأيام تلك، كما قال تعالى: وتلك الأيام
2: نداولها بين الناس.
1: نعم، وقد يشار أيضا بتلك إلى العقلاء، كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أولئك ما كان لهم، ما
2: نافية يا أستاذنا،
1: كان
2: فعل ماض ناقص،
1: كان لهم أن يدخلوها، لهم
2: جار ومجرور،
1: لهم جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر كان مقدم على الاسم.
0: فما اسم كان يا أستاذنا؟
1: أن يدخلوها.
0: وكيف ذلك يا أستاذنا؟
1: أن مصدري، فهو حرف مصدري ناصب، ويدخل فعل مضارع منصوب بأن، والفاعل
2: واو الجماعة يا أستاذنا،
1: ها مفعول به ضمير عائد إلى المساجد. فالمصدر المنسبك من أن وصلته هو اسم كان، ما كان لهم دخولها إلا خائفين، فلهم الجار والمجرور الخبر، ودخولها المصدر المنسبك من أن وصلتها هو الاسم. فماذا نقول عن كلمة إلا؟
2: أداة حصر يا أستاذنا،
1: والاستثناء مفرغ، فليس هنا استثناء من كلام تام موجب أو من كلام تام غير موجب، وإنما هو من كلام غير تام ولا موجب، لأن قوله تعالى أن يدخلوها إلا خائفين هو قيد للدخول. ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، فإلا أداة حصر.
0: فماذا نقول عن خائفين؟
1: نقول خائفين حال من الواو في يدخلوها، فهو حال وعامله يدخل وصاحبه الواو، ولذلك كانت إلا أداة حصر، فالاستثناء مفرغ، وانتهى إعراب هذه الجملة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما أصل كلمة سعى وما أصل كلمة خراب؟
1: جميل جدا، أنت اليوم تسأل عن المفردات اللغوية يا داود.
2: أجل يا أستاذنا.
1: وكان أحمد مغرما بالسؤال عن المفردات اللغوية،
0: وما زلت يا أستاذنا.
1: جميل جدا. السعي في الأصل المشي، ثم أطلق على التسبب في الشيء. تقول سعيت في حاجتك، أي كنت سببا في تحصيل حاجتك أو في تحصيلك لحاجتك. فأصل السعي في حقيقته المشي، ثم أطلق على التسبب إلى الشيء، وتقول سعيت لكذا، أي تسببت وأخذت السبب في تحصيله. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن
2: فأولئك كان سعيهم مشكورا،
1: أي تسببهم مشكور. نعم، ويطلق السعي شرعا على ماذا؟ على السعي بين الصفا والمروة.

0: وهو ركن أو فرض في الحج والعمرة، وإن لم يكن ركنا على رأي كثير من العلماء.
1: فسرت لنا معنى كلمة السعي يا أستاذنا، فهل لا تفسر لنا معنى الخراب؟
0: الخراب هنا اسم للتخريب، أي وسعى في تخريبها، أي هدمها أو تعطيلها من ذكر اسم الله سبحانه، ليؤول ذلك إلى الخراب. فالسعي إلى الخراب يتناول شيئين.
2: وما هما هذان الشيئان يا أستاذنا؟
0: ما ذكرته من هدم للمساجد أو تعطيل لها أو إغلاقها من أن يذكر اسم الله فيها في وجه مستحقي دخولها.
1: هل تعني التخريب المادي والمعنوي يا أستاذنا؟
0: الآية تتناول ذلك، وقد قالوا إن قوله تعالى وسعى في خرابها أيضا إشارة إلى ما فعله بخت نصر بالبيت المقدس، حيث غزا اليهود 3 مرات، وكل مرة يخرب فيها البيت المقدس، حتى كان آخر ما صنع أن سبى ملكها، ملك بني إسرائيل، وسباهم برمتهم، وأخذ كل ما في البيت المقدس من مفائس وكنوز وهدمه وجعله خرابا. وقيل أيضا في ذلك إشارة إلى ما فعله أحد ملوك الرومان، حيث أخرب البيت المقدس 90 سنة قبل المسيح، فبقي معطلا مخربا إلى أن بناه المسلمون بقدرة الله سبحانه وتعالى في زمن عمر رضي الله عنه.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ماذا يراد بقوله تبارك وتعالى وسعى في خرابها؟
0: أي وسعى في تعطيلها أو في هدمها أو في منع الناس من أن يذكروا اسم الله، فهذا ظلم عظيم. فالتخريب كما قلت يكون ماديا ومعنويا، فالخراب بمعنى التخريب، يقال خرب المكان يخرب خرابا وصار خرابا، فالخراب يطلق على المصدر وعلى الشيء المخرب.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: لماذا عبر القرآن الكريم في هذه الآية بهاتين الكلمتين سعى وخرابها؟
0: تهويلا لهذا الأمر عبر بالجملتين، بل بالكلمتين سعى في خرابها، تهويلا لشأن أولئك الذين يفعلون هذه الأفاعيل، فهذا الفعل لا يصدر إلا عن عقل مأفون أو فطرة مضطربة. فتخريب البيوت التي ليست بالمساجد في الحقيقة أمر مستهجن، وتخريب العمران أمر مستهجن، فكيف إذا كان هذا التخريب لبيت من بيوت الله يذكر فيه اسمه؟ ثم كلمة سعى، أي سعى هو بنفسه أو تسبب في ذلك أو أمر جنوده، فالآمر والمأمور كل ساع في خراب المسجد. فالسعي أعم من أن يقول أو خربها، بل السعي في خرابها قد يكون بالأمر، وقد يكون بالتحريض، وقد يكون بأشياء أخرى تؤول إلى تخريب المساجد.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: يا سبحان الله، دائما هذا الوقت يدركنا، ولكننا سندركه من الغد بإذن الله تعالى مع هذه الآية الكريمة
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبادة.

0: والبسط والقبض. وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ أخاه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بنجاح موسم الحج لهذا العام. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، والمتعجلون يتمون أداء مناسك الحج اليوم. معالي السيد وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الإيراني آخر المستجدات الإقليمية، ويتبادلان وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لدعم الحلول السياسية المستدامة والعادلة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن وطهران أحرزتا تقدما كبيرا نحو اتفاق مبدئي، وطهران تشير إلى أن الاتفاق لم يعتمد بشكل نهائي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1447 هجرية. أعرب جلالة السلطان خلالها عن بالغ تقدير على ما تبذله حكومة المملكة من جهود عظيمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مشيدا رعاه الله بالتطور الملموس الذي يشهده موسم الحج سنويا باستخدام أحدث التقنيات وتسخير كافة الإمكانيات لتمكين الحجاج من أداء المناسك بكل يسر وطمانينة وأمان، داعيا المولى جل في علاه أن يكتب التوفيق الدائم للمملكة الشقيقة في تنظيم هذه الشعيرة السنوية المباركة ورعاية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة. شاركت بعثة الحج العمانية في حفل الاستقبال السنوي الذي أقامه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة العربية السعودية الشقيقة لرؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام. مثل سلطنة عمان سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحج العمانية، وقد نقل سعادته تحيات وتقدير حكومة سلطنة عمان للقيادة السعودية على الجهود المباركة التي تبذلها في خدمة ضيوف الرحمن، مشيدا بما شهده موسم الحج من تنظيم متميز وتسهيلات نوعية أسهمت في أداء المناسك بكل يسر وسهولة. واصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج في مشعر منى في ثاني أيام التشريق، ويقوم الحجاج اليوم برمي الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بسبع حصيات لكل جمرة، وينهي المتعجلون مناسكهم اليوم برمي الجمرات الثلاث، ثم يتوجهون إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع وهو آخر واجبات الحج التي ينبغي على الحاج أن يؤديها قبيل سفره مباشرة عائدا إلى وطنه. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اليوم اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات الإقليمية وتبادل وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لدعم الحلول السياسية المستدامة والعادلة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكد الجانبان على التزامهما بضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها عبر مضيق هرمز وفقا لمسؤولياتهما السيادية على مياههما الإقليمية وما يتوافق مع القانون الدولي ويحفظ مصالح جميع الأطراف الإقليمية والدولية. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا نحو اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار، وأشاد دي فانس إلى أن هناك بعض النقاط العالقة في المحادثات مع طهران تتعلق بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب ومسألة التخصيب. وأضاف نائب الرئيس

الأمريكي لأنه يشعر بتفاؤل كبير حيال التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه في الوقت ذاته قال إنه لم يتم تحديد موعد لتوقيع مذكرة تفاهم للاتفاق، وأنه ليس من المؤكد أن الاتفاق سيتم التوافق عليه. وكانت وسائل إعلام أمريكية قالت إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار، مضيفة أن الاتفاق يحتاج فقط لموافقة الرئيس الأمريكي. وأشارت هذه المصادر نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الاتفاق سيمدد وقف إطلاق النار بين الجانبين لمدة 60 يوما، تتزامن مع البدء بمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. من جانب آخر، قالت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض أن نص مذكرة التفاهم لم توضع عليه اللمسات النهائية بعد، ولم يعتمد بشكل نهائي. وأشارت الوكالة إلى أن طهران لم تبلغ الوسيط الباكستاني باكتمال صياغة النص للاتفاق، مضيفة أنه بمجرد الانتهاء من الاتفاق سيعلن ذلك. وفي سياق التطورات الميدانية، قال التلفزيون الإيراني إن القوات الإيرانية أسقطت طائرة أمريكية في منطقة بوشهر، فيما نفت القوات الأمريكية ذلك. وفي موضوع ذي صلة، التقى وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار بنظيره الأمريكي ماركو روبيو في العاصمة الأمريكية واشنطن في إطار مشاورات تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني وجهود خفض التوتر في المنطقة. كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تطرقت المحادثات إلى الجهود الدبلوماسية الرامية إلى دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الحوار لمعالجة الأزمات القائمة. تأتي هذه المباحثات في ظل حراك دبلوماسي متسارع تشهده المنطقة، حيث تسعى إسلاماباد إلى لعب دور داعم للمساعي السياسية الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية وتعزيز فرص التهدئة. تعقد في واشنطن اليوم محادثات بين لبنان وإسرائيل تتركز حول المسار الأمني. أما ميدانيا، فقد أفادت وسائل إعلام لبنانية باستهداف مسيرة إسرائيلية بلدة معروف في قضاء صور، مما تسبب بوقوع قتلى وجرحى. كما استهدفت غارة إسرائيلية أخرى مركزا صحيا في بلدة دير قانون في صور. في المقابل، أعلن حزب الله تمكن عناصره من تفجير عبوتين ناسفتين بجرافة وبآلية عسكرية إسرائيلية في بلدة حدث جنوب لبنان. كما استهدفوا أيضا آليات للجيش الإسرائيلي ودبابة ميركافة في بلدة أحمر الشقي في جنوب لبنان، ردا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار. استشهد 3 فلسطينيين إثر قصف للطائرات المسيرة الإسرائيلية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الاحتلال قصف عبر طائرة مسيرة منطقة مواصي خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. كما أصيب 5 فلسطينيين بجروح جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي شارع اليرموك بمدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق داخل إحدى البنايات، فيما استهدفت غارة إسرائيلية أخرى محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع بعد إخلائه من الفلسطينيين. نددت رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي بما وصفته بأنه تصعيد خطير وغير مسؤول، بعد أن ارتطمت مسيرة روسية بمبنى سكني في غالاتي قرب حدودها مع أوكرانيا، ما أسفر عن إصابة شخصين ودفع بوخارست إلى استدعاء سفير موسكو. وأعلن الرئيس الروماني نيكو شوردان عن دعوته لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع الوطني. جاء ذلك فيما اتهمت كييف موسكو بمهاجمة سفينة شحن تركية في البحر الأسود بطائرة مسيرة أثناء مغادرتها ميناء أوديسا الأوكراني، ما أسفر عن إصابة 2 من أفراد طاقمها.
بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعاتهم في قبرص تقديم دعم مالي وعسكري إضافي لأوكرانيا وتعزيز العقوبات على روسيا.

كما أعلنت السويد أنها ستبيع لأوكرانيا ما يصل إلى 20 طائرة مقاتلة بتمويل أوروبي. في غضون ذلك قتل شخص وأصيب اثنان آخران جراء هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على مدينة فولجسكي الروسية. وقالت السلطات الروسية إن هجوما آخر أدى إلى اندلاع حريق في مصنع للكيماويات ومنشآت وقود في مقاطعة فولغوغراد دون وقوع أي إصابات. طلبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من الاتحاد الأوروبي تجديد الرقابة على الحدود بسبب تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا. ودعت ميلوني إلى إدراج إدارة الحدود على جدول أعمال اجتماع المجلس الأوروبي المقرر عقده يومي 18 و19 من يونيو المقبل. كما دعت إلى عقد مؤتمر عبر الفيديو لوزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت. وسجلت منظمة الصحة العالمية 10 وفيات مؤكدة و223 حالة وفاة مشتبها بها في الكونغو الديمقراطية من أصل أكثر من 1000 حالة مؤكدة ومشتبها بها. كما سجلت أوغندا المجاورة حالة وفاة مؤكدة و9 حالات إصابة. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ أخاه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بنجاح موسم الحج لهذا العام. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسكهم برمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق، والمتعجلون يتمون أداء مناسك الحج اليوم. معالي السيد وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الإيراني أخير المستجدات الإقليمية ويتبادلان وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لدعم الحلول السياسية المستدامة والعادلة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن وطهران أحرزتا تقدما كبيرا نحو اتفاق مبدئي، وطهران تشير إلى أن الاتفاق لم يعتمد بشكل نهائي. معكم في التحرير سليمان بن السهيل الكيومي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله

يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم

أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه

شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم

مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه

بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم

صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم.

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضل

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، زوايا اجتماعية في القرآن الكريم. اجتماعية في القرآن الكريم، برنامج يتناول بعض المواضيع الاجتماعية باعتبار الإنسان مدني بطبعه، اجتماعي بفطرته، من خلال آيات القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر الناعبي، إخراج شمس بنت محمد الريسية.

بسم الله الرحمن الرحيم. ربي لك الحمد والثناء كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للمهتدين وقدوة للمتقين وعلى من تبعه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. إخوتي وأخواتي، وأنتم تنعمون بأيام عيد الأضحى المبارك، وفي اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك، وكنا قد انطلقنا في حلقة سابقة من قول الله تبارك وتعالى: فبشرناه بغلام حليم، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. إخوتي وأخواتي، تذكرون بأننا تكلمنا عن مبدأ قصة إسماعيل مع أبيه إبراهيم ورؤيا الذبح، وقلنا على أن إبراهيم رأى في منامه أنه يذبح ابنه بعدما بلغ مبلغ الشباب والفتوة والسعي، أي العمل، ويتقبل إبراهيم هذه الرؤيا وهذا الأمر من ربه تبارك وتعالى ويطرحه على ابنه إسماعيل، فإذا بالابن يتقبل الطرح والأمر وإن كان بذبحه وقتله. فوصلنا إلى أن الاثنين قد استسلما، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فلما أسلما، أي أسلما للأمر، أسلم إبراهيم لأمر ربه تبارك وتعالى على ذبح ابنه، وأسلم إسماعيل الابن على أمر ربه تبارك وتعالى على أن يذبح من قبل أبيه. ما هذا الابتلاء العظيم الشديد الوقع على النفس والروح! فلما أسلم، خلاص كل استسلم للأمر. بداية نعم أن الأمر أمر الله تبارك وتعالى، فهذا يأتمر بأمر الله وهذا يأتمر بأمر الله وبطلب أبيه، وإن كان الحاد الأصل أن الأب لا يملك إلا أن ينفذ أمر الله. فعندما قال لابنه: فانظر ماذا ترى، ليس من قبيل أن لو أن إسماعيل امتنع يمتنع إبراهيم عن تلبية أو تنفيذ أمر الله، لكن ثقة من إبراهيم بابنه أنه لا يعصيه في أمره، خاصة وأن هذا الأمر يدركه إسماعيل أن ما أتى لأبيه إلا من قبل الله تبارك وتعالى. فالاثنين أو فالاثنان استسلما للأمر وطاوعا على تنفيذه وانتقلا إلى التنفيذ. فلما أسلم بعد الاستسلام وتله للجبين، تله مأخوذ من التل المكان المرتفع، أي وضع جبينه على التل، بمعنى عندما تضع الجبين، جبين الإنسان أي واجهة وجهه أو أعلى وجهه

على التل معنى ذلك ماذا؟ أن ما يقابل الواضع هو قفا الموضوع، أي أن إسماعيل قفاه من رأسه، من وراء رأسه أصبح مقابلا لوالده، وجبينه ووجهه على التل أي على تل التراب. فلما أسلم وتله للجبين خلاص ليذبح، ما استطاع أن، الأصل أن يكون الذبح من الواجهة، من العنق المواجه للرائي أسفل الوجه أسفل الذقن، لكن يبقى هذا أب بشر وهذا ابن بشر، ما استطاع، أو بالأحرى إبراهيم ما استطاع. لكم أيها الإخوة المستمعين، لكم أن تتصوروا، أن تتخيلوا الآن ابنك تضعه على الأرض مواجها وجهك بوجهه والسكين على يدك، شحدتها وأحددتها لأجل أن تذبح فلذة كبدك، ما استطاع، فجعل وجهه على التراب وقفاه مواجها له ليجر السكين على رقبته من القفا من الورى. وناديناه أي يا إبراهيم، جاء النداء من الله تبارك وتعالى، النداء المباشر، النداء عن طريق جبريل عليه السلام، النداء عن طريق طير، عن طريق أي مخلوق آخر، المهم جاء نداء من الله تبارك وتعالى. أيا كانت هذه الوسيلة التي اتخذها الخالق القادر المسخر كل شيء له سبحانه وتعالى، وناديناه أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا؟ هل صدقت الرؤيا؟ هي مجرد رؤيا رأيتها في المنام صدقتها؟ لسان الحال يقول نعم يا رب، نعم، لأنني نبي ورؤياي أراها أنها حق، وبالتالي هذا أمر منك ولابد أن أنفذه. قد صدقت الرؤيا؟ إنا كذلك نجزي المحسنين. إذن أنت محسن يا إبراهيم، وأنت محسن يا إسماعيل، أحسنتما مع ربكما ومع أنفسكما. ما هذه الطاعة المطلقة؟ ما هذا الاستسلام المطلق؟ ما هذا الإذعان البعيد المطلق للرب تبارك وتعالى، من النبي الأب ومن الابن؟ هل اكتسب النبوة بعد أم لا؟ الله أعلم، ولكن من الابن، فالإثنان أطاع ربهما طاعة مطلقة وإذعانا مطلقا واستسلاما صريحا لله جل وعلا. إذن الحق كريم سبحانه وتعالى وعظيم وقدير ولطيف ورحمن رحيم بعباده. إنا كذلك نجزي المحسنين يا إبراهيم، أنت أحسنت وابنك أحسن، وبالتالي إحسانكما لا يفوق إحساني، ولا أكون أقل من إحسانكما، فأنا أيضا سأحسن إليكما نظير طاعتكما واستسلامكما وإذعانكما وإيمانكما، فأنا سأكون أكثر إحسانا منكما. إن هذا لهو البلاء المبين. نعم، ابتليتكما بهذا البلاء المبين البين الواضح والعظيم. يعني يبتلى أب في ابنه، ويبتلى ابن في نفسه بالقتل والذبح، فبالتالي حقا إنه بلاء من الله تبارك وتعالى بين واضح. وفديناه بذبح عظيم، جاء الفداء من الله تبارك وتعالى. هل هو فيل عظيم، بقرة عظيمة، جمل عظيم، كبش عظيم، ماعز عظيم، إلى آخره، المهم بذبح عظيم.

0: أي شيء مذبوح لكنه عظيم، قيل بكبش من الجنة، وأقرب إلى الظأن أو الماعز، لأن أغلب ما يعتاد الناس ذبحه في أضحياتهم هذين النوعين، إما الظأن أي الكبش أو الماعز الغنم، هذا في الغالب المعتاد، ممكن يكون بدنة أو بقرة أو أي حيوان آخر، وفديناه بذبح عظيم، جاء الفداء من الله تبارك وتعالى. وافتدي إسماعيل عليه السلام من أن يكون أضحية لذلك اليوم، وحتى لا تكن في الإنسانية سنة متبعة، ويبقى كل واحد من الآباء يذبحون فلذات أكبادهم في كل عيد، فالله تبارك وتعالى رحيم. نفرح في أيام عيدنا، وهذا يوم الأخير من أيام العيد، ولكن نستذكر هذه الآيات العظيمة وهذه الأحداث الجليلة، ونفرح بفدائنا عندما نقدم هذه الأضحية وهذا الفداء، دلالة فرح وتعبير شكر لله تبارك وتعالى، وحمد وثناء على أن فدينا، لأننا كنا أبناء مع آبائنا، وفدي أبناؤنا لأننا الآن آباء ولدينا أبناء، وهكذا كل جيل بعد جيل. فبالتالي هذه الأضحية مما هو واجب على المقتدر، من غير أن يكلف نفسه، ومن غير أن يستدين، ومن غير أن يواجه الآخر ويبازي الآخر ويناهض الآخر إلى آخره، وإنما ضحي كما شئت وعلى قدر استطاعتك من غير كلفة في ذلك. ومما يقدر ذكره أن جاء الأثر عن بلال ابن رباح رضي الله عنه أنه ضحى بديك، وجاء الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه بعث غلامه أي خادمه إلى السوق وقال له اشتري شيئا من اللحم، وعندما تعود وتسأل عن هذا اللحم قل لهم أضحية ابن عباس. فبالفعل عندما عاد بلحمه وسئل قال هذه أضحية ابن عباس، دلالة ليس البخل وإنما الاقتصاد، وإنما قدر الإمكان والمكنة والاستطاعة من غير كلفة، وكلما استطاع الإنسان وأحسن أضحيته فداء لفلذات أكباده كان ذلك أكبر أجرا ونفعا بإذن الله تبارك وتعالى. والأضحية لتؤكل في أيام العيد، وليدخر منها قدر المستطاع من غير لزوم، ويتصدق منها حسب الاستطاعة من غير معايير ولا أوزان ولا أقسام، وإنما يأكل الإنسان ويدخر ويتصدق على قدر استطاعته ومكنته في ذلك. وكل عام وأنتم بألف خير، وكل عام وأنتم سعداء، وأتم الله عليكم السعادة في أيام عيدكم وفي غير أيام عيدكم. ألتقي بكم في لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع زوايا اجتماعية في القرآن الكريم. زوايا اجتماعية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر الناعبي. إخراج شمس بنت محمد الريسية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ عيد حسن أبو عشرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ عيد حسن أبو عشرة. إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بن سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نسعى فيه إلى إيصال رسائل المناسك وقيمها العظيمة التي ليست مشاعر عابرة بل مسار تربية وبناء وإتقان في الحياة.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع الكريم، أيها الحاج، حين يطوي الحاج رحلة المناسك فإنه لا يغلق صفحة فقط بل يبدأ رحلة أخرى قد تكون أعمق أثرا وأشد مسؤولية. فالحاج لا يعود كما ذهب، وإن عاد بجسده إلى وطنه فإن روحه قد عادت بشيء جديد، يعود بقلب أكثر هدوءا وبنفس أشد اتزانا وبوعي أعمق بما ينبغي أن يكون عليه بعد الحج. ففي المشاعر كان محاطا بالنظام والمواقيت المحددة والمسارات الواضحة وبجماعة تتجه نحو وجهة واحدة. أما الحياة بعد الحج فقد تتعدد فيها الاتجاهات وتكثر فيها الأصوات والانشغالات، ويصبح الإنسان فيها أحيانا وحيدا في قراره واختياره.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الحاج، هنا يبدأ الاختبار الحقيقي، هل ستبقى تلك المعاني التي عشتها في الحج حاضرة في حياتك؟ هل سيبقى ذلك الانضباط في صلاتك وعملك وطريقة تواصلك مع الناس؟ هل ستبقى روح الرفق والسكينة التي عشتها في الطواف والسعي وعرفات حاضرة في بيتك ومجتمعك ومكان عملك؟ فالحج ليس انفعالا مؤقتا بل تحول يفترض أن يظهر أثره في الحياة كلها. فكثير من الناس تؤثر فيهم اللحظات القوية، لكن القليل هو من يحافظ على أثرها بعد هدوء المشاعر.
1: رسائل المناسك.
0: أيها المستمع العزيز، إن الحج يعلمنا أن العبادة ليست موسما ينتهي بل مرجعية أخلاقية وإيمانية تستمر مع الإنسان في كل تفاصيل حياته. فإذا تحول الحج إلى صدق في التعامل وإتقان في العمل ورفق بالناس وحفظ للنظام فقد بقي أثره واستمر. أما إذا انفصل الحج عن الحياة بعد العودة فإن الإنسان يكون قد فقد جزءا كبيرا من رسالة هذه الرحلة العظيمة. فالتحول الحقيقي لا يقاس بقوة اللحظة بل بالقدرة على الاستمرار بعدها.
1: رسائل المناسك.
0: أيها الموفق للخير، إن رجوع الحاج ليس نهاية الرحلة بل بدء حياة جديدة أكثر وعيا وأقرب إلى الله وأشد حرصا على معاني الطاعة والاتزان. فاجعل عودتك بداية لصدق أعمق ولإحسان أوضح ولسلوك أثبت وأرقى، واسأل الله أن يجعل أثر الحج مستمرا في قلبك وحياتك، وأن يكون ما بعد الحج أفضل مما قبله. فما أجمل أن يعود الإنسان وقد حمل من الحج روحا جديدة وقلبا أكثر صفاء وطريقا أوضح نحو الله. نحب لكم الخير ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسائل المناسك. إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي. تقديم أحمد بن صالح الراشدي. إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون

المنذرين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود

فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون

وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين

قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب

يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون.

وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم.

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحياة.

ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم

وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتقوا.

الحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في

ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون

رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين

بفضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا

ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره

وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم

فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير

سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر

ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين.

الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد

وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير

وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.

فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

0: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة سلطنة عمان. نبقى الآن مع حديث ديني بمناسبة عيد الأضحى المبارك بعنوان فرحة العيد للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم إخواني وأخواتي في هذا البرنامج في فرحة العيد التي نتجاذب فيها بإذن الله تعالى في هذه الدقائق الفرحة والسرور والبهجة التي أكرمنا الله تعالى بها. لكن قبل ذلك، قد نسمع الآن سائل يسأل أو نسمع قائل يقول: كيف لنا أن نفرح ونحن نسمع كتاب الله تعالى يقول لنا بآية صريحة صحيحة واضحة لا تفرح في سورة القصص؟ القرآن يقول لنا لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. الآية إذا قطعناها عن سياقها وفصلناها عن منطوقها وأبعدناها عن باقي آياتها، حقيقة تفيد معنى في البداية وفي أول ما نسمعه قد الإنسان يصيب شيء من الرعب أو

عيد والعيد كلها فرح، فكيف أفهم هذا مع قول الله تعالى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين؟ وهنا مع فرحة العيد لا بد قبل أن نسرج سرج فرح العيد أن نقول أولا لا بد أن نفهم إسلامنا. للأسف نحن ما أوتينا وما نعيش اليوم كثير من الإشكاليات إلا من خلال الفهم غير السليم أحيانا لبعض النصوص. اليوم أصبح بعضنا يعتقد أن مفهوم التدين الحقيقي هو ماذا؟ أن يكون غير فرح غير مسرور وغير مبتهج، بل حتى أصبحنا وللأسف للأسف بكل أسف أقولها متألما متأسفا أن قد نرى انعكاس هذا حتى في إعلامنا العربي، عندما يؤتى بالشخص المتدين أو بالعالم نجد فيه قدر كبير جدا من الرسمية ومن الرتابة ومن عدم التبسم، سبحانك ربي. كيف يتوافق هذا مع الوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما التبسم؟ أي نعم نعم، مثل ما سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما التبسم، كان دائما الفرح لا يغادره والتفاؤل لا يفارقه، كان الحزن واليأس لا يجد إلى قلبه مكانا صلى الله عليه وسلم. طبعا الحزن أمر فطري أمر طبيعي يحصل لما يصيب الإنسان شيء من الأحزان، أنا أتكلم عن السمت الطبيعي، أتكلم عن ماذا؟ عن الشكل الطبيعي الذي عليه الإنسان بشكل يومي بصورة يومية. فبالتالي للأسف أصبح كثير منا، أو إن شاء الله ليس كثير سأقول البعض، أصبح البعض منا يعتقد أنه من تلازمات التدين أن تكون ماذا؟ غير فرح غير سعيد، أن تكون عبوسا أن تكون واقما، ونظن أن هذا من الحزم ومن الربط ومن ماذا؟ ومن التدين. هذا خطأ، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. لكن يا شيخ أنت إلى الآن الآية هذه حيرتنا، يعني ما فهمنا هذه الآية، إن الله لا يحب الفرحين، الفرح الذي نشأ فرحه عن غرور عن كبر عن استصغار الآخرين، هذا هو الفرح الغير مطلوب والغير مرغوب، وهذا هو الفرح الذي سبحانك ربي أثبتت الدراسات المعاصرة أنه غير مفيد للبدن وغير مفيد للصحة النفسية. عجيب، ليش هو الفرح؟ طبعا الفرح والضحك والسرور ثبت علميا أن هذا الأمر يعود بالنفع على الإنسان ويعود بالنفع على صحته الجسدية وعلى صحته النفسية. لكن المدهش أن الدراسات اليوم تثبت أن الفرح الناشئ عن الكبر وعن استصغار الآخرين وعن تقليل من شأن البشر وعن ما يسمى بالتنكيت على الناس، صدق أن هذا الفرح أبدا لا يعود بأي نفع على الإنسان، سبحانك ربي. إذن ما هو الفرح الذي يريده منا القرآن؟ تعال تعال معي إلى قول الله تعالى في سورة يونس، قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك كيف نعبر عن امتناننا عن فضل الله تعالى لنا وعن رحمة الله تعالى بنا؟ كيف نعبر؟ القرآن سيخبرنا الآن عن الطريقة التي نعبر بها عن شكرنا ونعبر بها عن تلقينا هذه الرحمة وهذا الفضل. الآن ارجع معي إلى الآية لكي نضعها في سياقها، يقول رب العزة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن في تألق مدهش يتناسب مع إعجازه ويتناسب حقيقة مع أنه معجز ومع أنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو وحي معجز موحى به إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن معجز. ماذا يقول رب العزة؟ قال بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني التأثيرات النفسية والتأثيرات الصحية والتأثيرات الحياتية والتأثيرات الأسرية من هذا الفرح ومن هذا السرور ومن هذا الضحك انعكاساته على حياة الإنسان

0: أفضل من الأمور المادية. يا شيخ يعني الأمور المادية مش مهمة؟ لم أقل هذا، ولكن لا ينبغي أن تشغلنا عن أسرنا، عن فرحنا، عن سرورنا. شوف القرآن كيف معجز. القرآن يقول لنا بعد مناسبة دينية عظيمة كيف نعيش؟ قال عيشوا في فرح وفي سرور، عيشوا في فرح وفي سرور. فيدخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم مستلقي، وبجانبه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وعندهم ماذا؟ عندهم فتاتان تغنيان. تخيل المشهد، بنتين جالسات يغنين يوم العيد يعبران عن فرحهما بهذه المناسبة. يعني نعبر عن فرحنا من خلال تقاليدنا ومن خلال أفراحنا العادية، طبعا بشرط أن لا يكون فيها مخالفة شرعية لأمر الله ولسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر ما تحمل المشهد، بنات تغني في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا؟ مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم، أشار بيده، يا أبا بكر دعهما. هذا الفهم الجميل الذي نحن اليوم بحاجة إليه. قال يا أبا بكر دعهما، فإن اليوم عيد وإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا حتى يعلم يهود أن في ديننا فسحة، فقد بعثت بالحنيفية السمحة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، فقد بعثت بالحنيفية السمحة. فرحة وسرور. ينبغي أن نعيش العيد في إطار المنهج النبوي الرائع الذي علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف نعيشه. فنحن نمشي من خلال جناحين، من خلال جناح المادة والروح، من خلال جناح الآخرة والدنيا، كما أننا نعمل لأخرانا كذلك نحن نعيش دينا، نعيش دنيانا ونعيش واقعنا ونعيش فرحنا ونعيش سرورنا. الذي علمنا أن نفرح وأن نبتهج بالعيد هو الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فعلي أنا كمسلم أن أعيش عيدي فرحا، وأن أكون بين أسرتي، وأن أحرص على أن أصل أرحامي، وعلى أن أوسع على أهل بيتي في هذا اليوم المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعل كل أيامنا أعيادا، وأن يديم الفرح والسرور علينا جميعا، ودمتم في أمان الله.
1: كنا مع حديث ديني بمناسبة عيد الأضحى المبارك للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن صوت خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري. أعود

0: تلا على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشري عمران.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وإن في الصلاة أشياء تمنع، فتنخب الصلاة حين تقع، فبعض ذاك عارض قلبي، والبعض منه عارض قولي، وبعضه للفعل أيضا نسبا. فالعارض القلبي أن ينقلب، وذاك أن ينوي تركها، وأن يحول الفرض إلى بعض السنن. وقيل إن نوى ولم يترك فلا تفسد والفساد إن تنقلا. وقيل إن لم يقصد المصلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. لازال الحديث حول نواقض الصلاة. ذكرنا معكم في الدرس الماضي أبيات من جوه النظام، ما كذاك؟ زين. التي هي: وإن في الصلاة أشياء تمنع، فتنقض الصلاة حين تقع، فبعض ذاك عارض قلبي، والبعض منه عارض قولي، وبعضه للفعل أيضا نسب. فالعارض القلبي أن ينقلب إلى أين؟ إلى قول ناظم. فهذه العوارض القلبية، ودونك العوارض القولية، تكلم اللسان لا بذكرها فإنه ينقضها بأسرها. نعم. ذكرنا معكم تبهيد نواقض، هل هي جمع ناقض وجمع ناقضة، وما هي النواقض؟ من مر بالنواقض؟ نواقض الصلاة. زين. وما هي الأشياء التي يستعين بها الطالب على معرفة نواقض الصلاة بسهولة، ما كذلك؟ وذكرنا معكم هيش أن الأشياء التي يمنع فعلها في الصلاة تنقسم إلى أقسام ثلاثة، هي عوارض قلبية وعوارض قولية وعوارض فعلية. وشارعنا معكم في العوارض القلبية، ما كذلك؟ نعم. ما هي الأشياء التي يستعين بها الطالب على معرفة نواقض الصلاة؟ مروان؟
5: نعم. عليه معرفة شروط الصلاة وسننها وأركانها والأشياء التي يحرم فعلها في الصلاة.
1: بس أحسنت. هذا الآن بيكون سهل، ما كذا؟
5: نعم.
1: يكون أمر سهل. زي طيب. نواصل الحديث. شرعنا في العوارض القلبية. العوارض القلبية ذكرنا كم؟ كم؟ ستة. ستة أشياء. ممكن تذكرها إبراهيم باختصار الآن؟
6: نعم.
7: أولها انتقال النية عن أصلها.
1: عن أصلها. نعم.
7: ثانيها اشتغال النفس في الصلاة بأمور خارجة عنها.
1: نعم.
7: ثالثها الارتداد من الإسلام إلى الشرك.
1: نعم.
7: رابعها زوال العقل.
1: نعم.
7: الخامس العجب والرياء.
1: نعم.
7: السادسها الشك.
1: شك. أحسن جوكا. زي طيب. نعم. قال فالعارض القلبي أن ينقلب. هذا الآن شرع في أي شيء؟ انتقال النية عن أصلها. قال وذاك أن ينوي تركها ترك إيش؟ ترك الصلاة. أن ينوي تركها أي ترك الصلاة. كيف ينوي تركها؟ كيف تصور أن ينوي تركها؟ كيف تصور أنه ينوي ترك الصلاة؟
5: نعم.
1: تصور متعددة. أحمد كان ذكرناك صورة واحدة. صور.
5: يصلي فريضة بنفسه.
1: نعم.
5: وأحس بدخول جماعة فظن أنهم سيصلون الصلاة التي يصليها.
1: نعم.
5: فنوى ترك صلاته.
1: نعم. حتى يصلي معه.
5: حتى يصلي معه.
1: هو هل له أن يترك صلاته قبل الإقامة؟
5: لا.
1: لا ما إلا. لكن ونوى فعل نوى تركها. نعم. كذلك أيضا لو مثلا ظن أنه صلى مثلا صلى الظهر مثلا راجع من سفر. زين راجع من سفر ولما جاء إلى البلد خرج ليصلي العصر. خطر في باله بعد أن أحرم أنه صلى العصر في السفر. ونوى تركها. قال سأكمل الفاتحة وأترك الصلاة أنا صليتها. بعد أن أكمل الفاتحة تبين له ذكى أنه لم يصلي العصر. نعم صلى الظهر في السفر. هنا نوى ترك الصلاة. ما نوى ترك الصلاة؟ نعم. هل تفسد صلاته بمجرد نية الترك ولا بالانتقال؟
4: نعم
1: سيدي. نعم ذكرنا كم قول فضل عمار؟
4: ذكر قولين.
1: قولين. قال وذاك أن ينوي تركها وبعد ذلك قال وقيل هيش
5: تركها
1: وهيش قال ما قال هي ذكر القول الثاني وقيل إن نوى ولم يترك فلا تفسد والفساد إن تنقل. نعم. صورة ثانية لهيش انتقال نية عن أصلها داخل في فرض وحول هذا الفرض إلى نافلة أو داخل في نافلة وحول هذه النافلة إلى فرض. هل له ذلك؟ لا. لكن مثل صور تصور صورة مثل إيش؟ مثل يصلي فريضة الظهر مثلا يصلي فريضة الظهر زين يصلي فريضة الظهر وتذكر أنه لم يصلي الفجر فريضة الفجر. صار بعض العلماء قال على أنها على أن إذا تذكر صلاة وقد دخل في صلاة ثانية يحول هذه الصلاة إلى نافلة. هذا بعضهم قال هذا بعضهم قال عليه يكمل الصلاة التي دخل فيها. لكن هناك قول على أن يحول هذه الصلاة التي دخل فيها إلى نافلة. لماذا؟ لأنه تذكر صلاة لم يصليها نسيها. نعم. قالوا لا صلاة لمن عليه صلاة فهذا حول هذه الصلاة التي دخل فيها إلى نافلة أكملها نافلة. زين. هل تجزيه عن الفريضة؟ لا تجزيه؟
5: لا
1: عن الفريضة لا ما تجزيه لأن حولها إلى نافلة. ما كذاك؟ كذلك أيضا لو مثلا يصلي هو فريضة العصر وتوهم أنه صلى هذه الصلاة وحولها إلى نافلة وبعد أن صلى تذكر أنه لم يصلي العصر هل تجزيه عن العصر؟
5: لا.
1: ما تجزيه؟ كذلك أيضا مثلا لو حول مثلا نافلة إلى فريضة ما تجزي لا للنافلة ولا للفريضة. ما كذاك؟ مثل هو يصلي سنة صلاة الضحى ركعتين لما أحرم توهم أنه لم يصلي فريضة الضحى لم يصلي فريضة الفجر ركعتين حولها إلى فريضة الفجر تجزي؟
5: لا
1: ما تجزي ما يستوي. مو الخلاصة الخلاصة أن انتقال النية عن أصلها سواء نوى تركها أو نوى تحويل أو حولها إلى صلاة أخرى إلى نافلة. ما كذاك؟ تعتبر صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟
5: غير صحيحة.
1: طيب. لكن لو نوى تركها ولم يتركها هل تفسد صلاته ولا ما تفسد إلا بالانتقال؟
5: خلاف.
1: ما كذاك؟ هو قال. قال وذاك أن ينوي تركها وأن يحول الفرض إلى بعض السنن وقيل إن نوى

0: ولم يترك فلا تفسد والفساد إن تنقل. فيك مثال آخر، مثلا يصلي فريضتين، يصلي فريضة الفجر، أحرم لفريضة الفجر وتذكر أنه لم يصلي السنة، حولها إلى سنة، إلى سنة الفجر، حولها إلى سنة الفجر، تجزي؟
1: لا
0: لا، ما تخلص صلاته، فسد صلاته، ما تجزي لا للفرض ولا للسنة، بس عليه أن يصلي عندما يصلي السنة ثم يصلي الفرض. واضح؟
2: نعم.
0: زين. قال نعم، هنا مسائل أخرى تعلق بهذا المثل، بالنية، مسائل تعلق بالنية. المسألة الأولى، هو يصلي فرض، زين، وبعد أن أحرم توهم أنه يصلي نافلة ويصلي فريضة الظهر، هو توهم أن يصلي سنة الزوال، استمر على هذا الحال، خاطره أن يدي إيش، يدي سنة الزوال، هو الأصل أحرم على إيش، أحرم لأي شيء، لفريضة الظهر، لكن بعد أن أحرم توهم أنها هي بيصليها سنة الزوال، استمر على هذا الحال حتى أكمل صلاته. بعض العلماء قال ما عليه شيء، لما قال بهذا ابن المسبح قل ما عليه شيء، لأي شيء، لأنه أحرم على إيش، على أداء الفرض، وهذا كل الحال لي الخواطر هذه معفو عنها، ما عليه شيء. بعض العلماء قال إذا أكمل التشهد على هذا الحال خفت عليه النقض، أن بعض العلماء قال إذا أكمل التشهد ولو لم يسلم، إذا أكمل التشهد على هذا الحال خفت عليه النقض، لكن بعض قال ما عليه شيء. لماذا؟ لماذا؟
1: إنه أحرم،
0: لأنه أحرم على أداء الفرض ولم يتعمد، يعني تلك النية لم يتعمدها، خطرت له واستمر عليها، هذا معفو عنه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. كذلك زين. مسألة ثانية، مثلا إني قبل يصلي العصر، قبل أن يحرم صلى أنها الظهر، أحرم على نية الظهر، أحرم عمدا ولا نسيان؟ نعم نسيانا، أحرم على نية الظهر وهي العصر، وبعد أن أحرم تذكر أن صلاة العصر، حول النية إلى أنها إيش؟ العصر، هل تعتبر صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ هي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فالعلماء قال لابد إيش من النية العينية، كان هو يصلي العصر لابد ينويها إيش، ينويها إيش، ينويها العصر. وإيش قال الشيخ؟ قال ويقصد أداء ذلك الفرض إيش،
1: بعينه.
0: فذاك هذا لم ينوي ذلك الفرض بعينه، وإن كان ناسيا ما يسوي يصلي على هذه النية، يستأنف الصلاة من جديد. مو القول الثاني، القول الثاني ما عليه شيء، على الحال إذا تذكر أنها العصر يواصل على أنها العصر وما عليه شيء. ما كذاك؟ واضح هذه المسألة ولا واضحة؟ إبراهيم جيبها، إبراهيم كم واضحة؟
3: نعم
0: جيبها.
3: من
0: قام يصلي العصر،
3: من قام يصلي
0: العصر
3: في العصر،
0: نعم،
3: ثم تذكر أن الوقت وقت الظهر،
0: وثم إذا قام يصلي العصر ونواها،
3: ونواها الظهر.
0: الظهر ليش نواها الظهر؟ نسيان.
3: نسيان، نعم.
0: هو قائم يصلي العصر لكن نواها الظهر، وأحرم على أنها إيش؟
3: على أنها الظهر.
0: الظهر، وبعد أن أحرم
3: تذكر أن عليه صلاة العصر.
0: أنها العصر.
3: نعم.
0: هل يواصل صلاته ولا يستأنف؟
3: نعم.
0: نعم.
3: مسألة فيها خلاف.
0: فيها خلاف. بعض العلماء قال هذاك الحال النسيان معفو عنه، رفع علمة الخطأ والنسيان، يواصل صلاته، وكذا؟
3: نعم،
0: يواصل على أنها إيش؟
3: العصر.
0: العصر، زين. بس ومن القول الثاني
3: أن صلاته منتقضة.
0: نعم، يستأنف الصلاة من جديد.
3: نعم.
0: ما كذلك؟ نعم. يحرم على العصر من جديد، ما كذا؟
3: نعم هكذا.
0: وتلك النية ما تجزي، ما كذلك؟
3: نعم.
0: لابد من أداء ذلك الفرض بعينه، يقصد أداء ذلك الفرض بعينه لا يصلي، ما كذلك؟ واضحة معكم المسألة المواضحة؟ طيب، زين. المسألة الثالثة، سأل مسافر نسي أنه مسافر وأحرم على الأربع من صلاة رباعية الظهر أو العصر أو العشاء، أحرم على أنها أربع ركعات يظن أنه مقيم، وفي التشهد تذكر أنه مسافر، هل يسلم الركعتين وتجزيه ولا يستأنف الصلاة من جديد؟ ما يتحفظون في هذا المسألة؟ هذه المسألة مرت عليكم سابقا.
2: نعم شيء.
0: نعم.
2: صلاته منتقضة.
0: فاسدة.
2: نعم.
0: لماذا؟
2: إنه أحرم على.
0: على أربع.
2: على أربع.
0: ما ممكن يصلي ركعتين وأحرم على أربع على أربع كذا؟
2: نعم.
0: لأن الفعل صار مخالف ليش للنية. ما كذا؟
2: نعم.
0: نعم. وهذا القول بارك الله فيه هو الذي اختاره أبو الحواري وأبو الحسن وابن المسبح. قال لنا لابد من النية هيش العينية. ولابد هيش من ملاحظة الركعات. ما كذاك شيء؟ ما كذاك؟ قال ملاحظة هيش لعدد ركعاته. لابد من ذلك. بس له قول آخر. عليك الحال هذه هو ناسي. والنسيان معفو عنه. رفع علامة الخطأ والنسيان ما عليه شيء. يسلم الركعتين وليس عليه شيء. هذا القول. زين وضحتوا؟ طيب السؤال فيه المسألة، لو مثل لم يتذكر إلا بعد أن سلم، بعد أن سلم من كم؟ من أربع. من أربع هنا نعرف حال يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه صلى أربع ركعات مكذاك، والواجب عليه أن يصلي كم؟ ركعتين. ومن أتمه في حال السفر عليه أن يبدلها قولا شهرا. لكن هل من قائل بأنه لا إعادة عليه؟ الجواب إيش؟ نعم، لأنه أتى بإيش؟ أتى بالواجب وزاد عليه. ما كذاك؟ نعم. زين المسألة رابعة عكس المسألة هذه. إيش المسألة هذه؟ هذا أحرم، هذا مسافر أحرم على الأربعة. ما كذاك؟ هذه المسألة بالعكس، يعني هو مقيم يظن أنه مسافر، صلى الظهر والعصر والعشاء، أحرم على كم؟ على ركعتين. أحرم على ركعتين. زين. وفي التشهد قبل أن يسلم تذكر أنه مقيم، المقيم كم عليه؟ أربع ركعات. هل مثلا استأنف الصلاة ولا يكمل ركعتين وما عليه شيء؟ هي مثلا الخلاف موجود هناك، موجود هنا، موجود هناك في المسألة الأولى، هل هو يسلم وما عليه شيء أو يستأنف الصلاة؟ خلاف. نبهنا، هل يكمل الثالثة والرابعة ما دام تذكر قبل أن يسلم ولا يستأنف الصلاة من جديد؟ خلاف. من قال إنه لابد من النية العينية، قال لابد من إعادة الصلاة من جديد، ما تجزيه الصلاة. زين. ولو أكمل الثالثة والرابعة، والقول الثاني تجزي. ما كذاك؟ هل صورت المسألة ولا ما صورت هذه المسألة؟
2: صورت.
0: تفضل يا عمار.
4: شخص مقيم
0: زين
4: يظن أنه مسافر،
0: نعم،
4: وأحرم على أنه مسافر،
0: نعم،
4: وفي الركعة الثانية تذكر أنه مقيم
0: زين،
4: هل يسلم أم لا؟
0: نعم. ممن هل يسلم أم لا؟
4: هل يكمل صلاة أم يستأنف من جديد؟
0: هل إيش؟
4: هل يبني على صلاته أم يستأنف من جديد؟
0: كيف يبني على صلاته؟ شلون يبني عليها؟
4: يتم صلاته أم؟
0: يكملها زين، يكملها كم؟
4: أربع ركعات.
0: أربع ركعات. وليش يستأنف صلاة من جديد؟ إيش قالوا؟
4: خلاف.
0: طيب، عرفنا في المسألة الأولى لو أن ما تذكر إلا بعد أن سلم، بعد أن صلى أربع ركعات، بعض العلماء قال ما عليه إعادة، لكن هنا إذا ما تذكر إلا بعد أن سلم ركعتين تجزي؟
2: لا،
0: هذا باقي بلي أربع ركعات، ما يصير ركعتين بدل أربع، ما كذا؟ هنا زين، عندنا أربع مسائل. مسألة خامسة، انتهى الوقت. طيب، على كل حال نواصل مثل الموضوع هذا. الآن نحن في موضوع في عارض العوارض القلبية، العارض الثاني ولا الرابع؟
2: الأول
0: وهو انتقامية عن أصلها. نعم، ما كذاك؟ وذاك أن ينوي تركها وأن يحول الفرض إلى بعض

السنن. أكملنا العرض الأول ولا ما أكملناه؟ لم نكمله بعد، هناك بقية ما كذاك؟ انتبهوا، بارك الله فيكم، سدد خطاكم ويسر أموركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بفضل ربكم مع إشراقات العيد المبارك، تزجى لكم فيها من الأمنيات أرقها ومن الدعوات أصدقها، وطابت أيامكم مفعمة بالفرح وقلوبكم مطمئنة باليقين، تظللكم رحمة ربكم كل حين. الشكر خلق عظيم من أخلاق المؤمنين وقليل الشكور، وتدرك هذه النفوس المؤمنة أن الشكر في معانيه الإيمانية اعتراف قلبي بأن كل نعمة تحيط بنا إنما هي من الله وحده، ليست كلمات ترددها الألسن وحسب. ومع هذا وذاك يكون شكر الجوارح بطاعة الله وحسن عبادته واستعمال هذه النعم فيما يرضيه. ومن ذاق حلاوة شكر ربه الشكور أيقن أن النعم لا تعد ولا تحصى ظاهرة وباطنة، كما توقن هذه النفوس المؤمنة الشاكرة أن للشكر آثاره وثماره، فبه يزيد الله النعمة، هو مفتاح زيادتها وسبب دوامها. فهنيئا لمن سلك سبيل عباد الله الشاكرين وعاش معترفا بنعم الله ظاهرا وباطنا، ناسبا الفضل إليه تعالى لا إلى نفسه وقدراته ومهاراته، فيحيا مكثرا من الحمد والثناء في أوقات رخائه وشدته، مستعملا ما أوتي من النعم فيما يرضي الله، حريصا على منفعة مجتمعه وإفادة الناس، متحليا بتواضعه وقناعته ورضاه، غير مغتر بما وهب ولا يرى متكبرا متعاليا أو متعلقا بدنيا. الشاكرون، الشاكرون يكثرون من ذكر الله المنعم، مستحضرين فضله في تفاصيل حياتهم ودقائق يومياتهم وتقلبات أحوالهم، متفكرين في آياته، ناظرين في آلائه، قلوبهم مفعمة إيمانا ومحبة وخشية، ويرون صابرين عند البلاء، مدركين أن شكرهم يترجم قلبا ولسانا وعملا في ميادينهم، فهم ممن يعملون شكرا، محافظين على طاعاتهم وعباداتهم، يرونها من أعظم مظاهر شكرهم، مجانبين الإسراف والتبذير، نافرين عن المعصية خوفا من ربهم، حذرا من زوال النعم، ويعهدون في رحاب بلادهم وميادينها أوفياء أهل عهد وولاء وصدق وإخلاص.

0: لك الحمد، لك الحمد، أنت له أهله، لك الحمد يغمرنا فضله، لك الحمد تشرق منه الدنا، لك الحمد يجمعنا ظله، لك الحمد نهنأ في رحبه، لك الشكر يا ربنا كله. فهيا بنا لله ربنا مع عباده الشاكرين الذين يجازون المعروف بالمعروف ويردون الجميل بالجميل ويكافئون الإحسان بالإحسان ويقابلون العطاء بالتقدير والوفاء، فلا يشكر الله من لا يشكر الناس.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 81 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 76 بعد 200 من المصحف الشريف. ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية التي قبلها، وفي هذا اللقاء نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. والله جعل لكم مما خلق ظلالا جملة اسمية معطوفة على الجملة الاسمية التي ابتدأت بها الآية التي قبلها، وهي قول الله والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واسم الله مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر. وخبر المبتدأ جعل لكم مما خلق ظلالا، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. جعل فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله، وذلك الضمير هو الرابط، فإن الجملة التي تكون خبرا لا بد أن تكون مشتملة على رابط، وكثيرا ما يكون ذلك الرابط ضميرا يعود على المبتدأ. والفعل جعل يجوز أن يكون بمعنى صير، فيكون من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، أو الثاني منهما خبر. ويجوز أن يكون الفعل جعل بمعنى خلق أو بمعنى أوجد، فيكون متعديا إلى مفعول به واحد. نعرب ابتداء على أن هذا الفعل وهو جعل متعد إلى مفعولين وأنه بمعنى صير، فنقول في الإعراب لكم جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور لكم يجوز أن يكون مفعولا به ثانيا للفعل جعل، وعلى هذا فالجار والمجرور لكم في محل نصب مفعول به ثان للفعل جعل، ولا يصح أن يكون مفعولا به أولا، لأن المفعول به الأول يكون من حيث الأصل مبتدأ، والمبتدأ لا يمكن أن يكون جارا ومجرورا. فالجار والمجرور لكم في محل نصب مفعول به ثان للفعل جعل، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لكم أو كانت لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع

واضع الخبر، وقد تقدم أن المفعول به الثاني لظن وأخواتها هو خبر أصلا أو هو خبر من حيث الأصل، ولذلك يأخذ أحكام الخبر سواء كان باقيا على خبريته أو انتقل من الخبرية إلى محل آخر من المحلات الإعرابية. ويجوز في الجار والمجرور لكم أن يكون حالا، وصاحب الحال هو كلمة ظلالا، وقد جاز أن يكون صاحب الحال نكرة لأن الحال تقدمت على صاحبها، وإذا تقدمت الحال على صاحبها جاز أن يكون صاحب الحال نكرة لأنه لا يكون بذلك لبس بين الصفة والحال، فإن الصفة تقع بعد الموصوف لا قبله، فلما تقدمت تلك الصفة تعين أن تكون حالا. فعلى هذا الوجه الجار والمجرور لكم في محل نصب حال، ويكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لكم أو كانت لكم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. وعلى جعل الجار والمجرور لكم حالا يكون المفعول به الثاني للفعل جعل هو الجار والمجرور مما خلق، مما خلق الأصل من ما، أدغمت الميم في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني أي من جنس الميم، والإدغام باب مشهور في علم التصريف. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، والمعنى من الذي خلقه. ويجوز في ما أن تكون نكرة موصوفة والمعنى من شيء خلقه. وعلى هذا الوجه الثاني نقول في الإعراب ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور. والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول خلق، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. خلق فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله، والمفعول به للفعل خلق مقدر والتقدير مما خلقه، وذلك المفعول به المقدر وهو الضمير هو العائد أي هو الضمير الذي يعود على الاسم الموصول، فإن صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. والجملة الفعلية خلق المكونة من الفعل والفاعل والمفعول به المقدر جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. ويجوز فيما أن تكون نكرة موصوفة على ما تقدم، فتكون الجملة الواقعة بعدها صفة لها، فالجملة الفعلية خلق في محل جر صفة لما على الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. والجار والمجرور مما خلق يجوز أن يكون مفعولا به ثانيا للفعل جعل، على جعل الجار والمجرور لكم حالا من كلمة ظلالا، وعلى هذا فالجار والمجرور مما خلق
في

0: محل نصب مفعول به ثان للفعل جعل، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا مما خلق أو كان مما خلق، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر، والمفعول به الثاني لظن وأخواتها من حيث الأصل هو خبر. وعلى جعل الجار والمجرور مما خلق حالا من كلمة ظلالا، والجار والمجرور لكم مفعولا به ثانيا للفعل جعل، نقول في الجار والمجرور مما خلق الجار والمجرور مما خلق في محل نصب حال، وصاحب الحال هو كلمة ظلالا، وجاز أن تأتي الحال من النكرة لأن الحال تقدمت على صاحبها، فعلى هذا الوجه يكون الجار والمجرور مما خلق في محل نصب حالا، ويكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا مما خلق أو يكون مما خلق، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. والخلاصة أنه يجوز أن يكون المفعول به الثاني للفعل جعل الجار والمجرور الأول وهو لكم، فيكون الجار والمجرور مما خلق حالا من كلمة ظلالا، ويجوز أن يكون المفعول به الثاني للفعل جعل مما خلق، فيكون الجار والمجرور الأول لكم حالا من كلمة ظلالا. ظلالا مفعول به أول للفعل جعل منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وعلى جعل جعل بمعنى خلق أو أوجد، بحيث يكون متعديا إلى مفعول به واحد، يكون ذلك المفعول به هو كلمة ظلالا، فكلمة ظلالا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مفعول به للفعل جعل. وعلى هذا الوجه يكون حرف اللام إما متعلقا بالفعل جعل، وإما حالا من المفعول به ظلالا، ويكون الجار والمجرور مما خلق إما متعلقا بالفعل جعل، وإما حالا من كلمة ظلالا، فالوجهان جائزان. والجملة الفعلية جعل لكم مما خلق ظلالا في محل رفع خبر للمبتدأ وهو اسم الله، والجملة الاسمية الله جعل لكم مما خلق ظلالا معطوفة على الجملة الله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وقد تقدم أن تلك الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. وجعل لكم من الجبال أكنانا جملة معطوفة على الجملة التي وقعت خبرا، وهي الجملة الفعلية جعل لكم مما خلق ظلالا، ونقف عند تفاصيل إعراب هذه الجملة في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم.

تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر تلا علينا آيات من الذكر الحكيم.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: وأحسبنا يا أستاذنا ما زلنا في الآية التي تحمل الرقم 14 بعد 100، أليس كذلك؟
2: نعم، من آيات سورة البقرة المباركة، والتي فيها الإنحاء على أولئك الذين يتسببون من قريب أو من بعيد في منع المساجد من ذكر الله ويسعون في خرابها، وذلك الفعل ظلم. وأي ظلم؟ لأنه أولا ظلم للناس وظلم للمساجد، ثم هو ظلم لنفس الفاعل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: هل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا؟
2: أتلوها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما

0: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ماذا عندك يا أحمد من أسئلة نفتتح بها حلقتنا اليوم بعد تلاوة الآية؟
1: سؤالي موصول بما قلناه في الحلقة السابقة يا أستاذنا.
0: وما ذلك؟
1: عن خراب المساجد.
0: نعم،
1: فهل عدم دخول المساجد يعتبر خرابا يا أستاذنا؟
0: جميل جدا، أشرت إلى معنى لطيف، وذلك أن عزوف الناس عن الدخول أي عن الصلاة في المساجد وعمارتها بذكر الله قد يؤدي ذلك إلى خرابها، لأنها بنيت تنشيطا للناس وهي بيوت الله، مصحات للأرواح ليعبد الله وليهلل فيها ويقدس وليقرأ فيها القرآن وليعلم فيها العلم الشريف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث من المسجد.
2: يبعث البعوث من المسجد؟
0: نعم، فهي ميدان لبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم الغزاة للجهاد في سبيل الله، وكان يعقد الرايات في المسجد، الرايات لأولئك الذين هم القادة لتلك السرايا والغزاة. فقد كان المسجد، نعم، المدرسة الوحيدة في تعليم العلم الشريف وإنشاء وتربية الأجيال والجهاد في سبيل الله. فكون الناس يعزفون عن أن يدخلوا المساجد لهذه الأغراض قد يؤدي إلى خرابها.
2: قد يؤدي إلى خرابها؟
0: نعم نعم.
2: وكيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
0: حينما تعطل المساجد شيئا فشيئا، فتغلق أبوابها ولا تدخل إلا في النادر، يؤول ذلك طبعا إلى خرابها، لأن الأبنية عمارتها بالدخول فيها والخروج منها واستعمالها، فإذا تركت ولم تستعمل طبعا خربت،
2: أصبحت مهجورة.
0: نعم، لكن المقصود بالدرجة الأولى الإنحاء على أولئك الذين يتسببون مباشرة في تخريب المساجد بهدمها أو غير ذلك، وأولئك الذين يمنعون الناس أن يذكروا اسم الله في المساجد.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: من المخاطب هنا بقوله تبارك وتعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها؟
0: جميل، المخاطب للمسلمين، وذلك أنهم يجب أن يمنعوا أولئك الذين يخربون المساجد من دخولها، وأن يلجئوهم إلى أن لا يدخلوها إلا في حالة خوف أو ذعر. هذا وجه من أوجه التفسير.
2: وما الوجه الآخر يا أستاذنا؟
0: الوجه الآخر أولئك أي الساعون في خرابها ومانع الناس من المساجد أي من ذكر اسم الله فيها، ينبغي أن يدخلوها حزينين خائفين أي محزونين من خشية الله. فالأصل في دخول المساجد أن يدخلها من يخشى الله، فالذي يمنع مساجد الله من ذكر اسم الله فيها ويسعى في خرابها الأصل بفطرته يجب أن يدخلها خائفا من خشية الله، وأن لا يدخلها مخربا لها. هذا وجه، ولكن الوجه الأول هو الأوضح، أولئك أي الذين يسعون في خرابها على المسلمين أن يمنعوهم من ذلك بكل ما استطاعوا، وأن لا يدخلها من أولئك المخربين إلا خائف أي في حال خوف من المسلمين، وذلك بمنعهم إياهم من الدخول.
1: ولكن يا أستاذنا، ما المراد بقوله تعالى أولئك ما كان لهم؟
0: أولئك أي المانعون الساعون في خرابها، ما ينبغي، ما كان، هذا التعبير تعبير قرآني بليغ، ما كان لهم أي ما ينبغي لهم، كما قال الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، أي لا ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله. وكثير ما نجد في الآيات هذا التعبير ما كان لهم أن يفعلوا.

0: والمقصود من هذا الأمر المستقبل، وإن كانت كان للماضي، لأن كلمة أن يدخلوها متمحضة للاستقبال بدليل كلمة أم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما المراد من قوله تبارك وتعالى أن يدخلوها إلا خائفين؟
0: أي ما ينبغي أن يدخلها أولئك المعتدون إلا خائفين من المسلمين أو خائفين من عقوبة الله، فلا تتركوهم يخربون المساجد ويمنعون عباد الله من ذكرها. فهذا إشارة إلى أمر مستقبل.
1: إلى أمر مستقبل؟
0: نعم، وهو إخبار عن الغيب، وهو أنه سيقع منع كما هو الآن حاصل في بيت الله سبحانه، البيت المقدس، وأنه سيقع تخريب كما هو الحاصل الآن، وهذا إخبار في المستقبل، فيجب على المسلمين ما استطاعوا منع أعداء الله من العبث ببيوت الله.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما أسباب هذا الخوف وما نوعه؟
0: أسباب هذا الخوف: الإنسان لا يخاف إلا ذنوبه، فالله سبحانه وتعالى لا يطارد الناس أن يعذبهم دون أن يرتكبوا موجب العذاب، فهو الغفور الرحيم، كتب على نفسه الرحمة، فهو الغفار، هو العفو. ولكن إذا ارتكب الإنسان موجب سخط الله فإنه ينزل به، فالخوف يجب أن يلزم هؤلاء الذين يسعون في خراب المساجد، وأن يستشعرون عقوبة الله سبحانه وتعالى.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نعرب الجملة الأخيرة من هذه الآية؟
0: قوله تعالى: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: نعم يا أستاذنا.
0: لهم نقول عنه
2: جار ومجرور،
0: متعلق بمحذوف خبر مقدم، فأين مبتدأه؟
2: لعله الاسم المرفوع خزي.
0: نعم، في الدنيا جار ومجرور متعلق بخزي، أو متعلق بما تعلق به الجار والمجرور لهم، أو هو حال من الضمير الذي يحمله الجار والمجرور. على أي حال، خزي مبتدأ ولهم جار ومجرور خبر مقدم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المغزى من اللام، وما الداعي إلى تقديم الخبر على المبتدأ؟
0: سؤالان معا في سؤال واحد. أما اللام فهو للاستحقاق، أي يستحق هؤلاء الخزي في الدنيا، فاللام للاستحقاق، لهم في الدنيا خزي. وأما تقديم الجار والمجرور الذي هو خبر خزي على المبتدأ فهو للاهتمام، وهو مسوغ للابتداء بالنكرة، لأن النكرة لها مسوغات إذا أريد الابتداء بها، أي إذا أريد منها أن تكون مبتدأ.
2: فهل تذكر لنا منها شيئا؟
0: المسوغات كثيرة، أنهاها العلماء إلى 36 مسوغا، ولكن أبرزها أن يتقدم الجار والمجرور على المبتدأ الذي هو نكرة، وأن يكون الخبر ظرفا متقدما على النكرة، وأن تقع بعد النفي أو الاستفهام، أو أن توصف أو أن تضاف. هذه مسوغات لابتداء بالنكرة. وهنا المسوغ الأول الذي هو تقدم الجار والمجرور وهو الخبر على المبتدأ، فلهم خبر مقدم وخزي مبتدأ مؤخر.
2: فماذا نعرب هذا الجزء المتبقي: ولهم في الآخرة عذاب عظيم؟
0: مثل ما قلنا في الإعراب المتقدم: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الواو كذلك للعطف، فعطفت جملة على جملة: لهم جار ومجرور خبر مقدم، في الآخرة جار ومجرور متعلق بما تعلق به الجار والمجرور الأول، أو هو حال من الضمير المستكن في الجار والمجرور أو في الذي تعلق به، وعذاب
2: مبتدأ مرفوع مؤخر.
0: نعم، وعظيم
1: صفة لذلك العذاب يا أستاذنا.
0: والمقصود من ذلك عذاب الآخرة، لأن الجملة الأولى تكفلت بالعقوبة في الدنيا: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم، فلنستدرك ما فاتنا أو ما تبقى من ما يمكن أن يبين في هذه الآية غدا بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ الشيخ محمد بن عبد الحليم الصباغ يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ محمد بن عبد الحليم الصباغ.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الأكارم والمستمعات الكريمات، هذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا نتلذذ بهذا المشهد العظيم التربوي الإيماني الدعوي الأسري بين إبراهيم عليه السلام وأبيه. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. في الآية الكريمة التي قبلها قال الله عز وجل: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. والحفي هو اللطيف. قوله إنه كان بي حفيا تعليل لما قبلها، والمعنى سأطلب لك المغفرة من الله فإنه كان بي كثير البر واللطف، كما يقول الإمام الشوكاني في فتح القدير.

0: شيخ طفيش رحمه الله يقول كلاما رائعا في تيسيره حول قوله تعالى إنه كان بي حفيا. يقول رحمه الله: إنه كان بي حفيا عظيم البر والإكرام لي وكثيره، والجملة تعليل لما قبلها، وبي متعلق بحفيا قدم للفاصلة والاهتمام الذي علمه الله من إبراهيم. ولا يخفى ما في كلام إبراهيم من الرحمة كما هي شأن الأنبياء كلهم، وخصوصا للأقارب وخصوصا الأبوين أداء لبعض حقوقهما كما هنا. سبحان الله، إبراهيم عليه السلام يعرف حق أبيه، لكنه مع هذا الحق لا يتنازل عن الحق الأعظم، وهو حق الإيمان، التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة والتقرب. فهنا من جانب يقول لأبيه: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، سيجيبني في دعائي وفي رجائي، ولكن وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، لأجل أن يكون الأمر واضحا. وهنا عندما يقول الله عز وجل: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، نتأمل الملحظ الذي ذكره الشيخ شعراوي. يقول الشيخ شعراوي وهنا يلفتنا الحق سبحانه إلى أن الإنسان حين يجادل في قضية ويرى عند خصمه لددا وعنادا في الباطل، لا يطيل معه الكلام حتى لا يؤصل فيه العناد ويدعوه إلى الكبرياء والغلبة ولو بالباطل. وهذا أمر عجيب، فإبراهيم عليه السلام لا يريد من قومه هذا اللدد وهذه الخصومة وأن يعاندوا لأجل الانتصار للنفس، ولذلك اعتزلهم هنا. ويقول بعض المفسرين أيضا في قوله تعالى: وأعتزلكم، يقول كلام أيضا رائع: يجب أن تبتعد عن أجواء الانحراف والبعد عن الله، وأن تلتزم أهل الإيمان والصلاح. سبحان الله، نعم، هذا إبراهيم عليه السلام وهو قمة من قمم الإيمان والصلاح والدين والتقوى والورع، لكنه مع ذلك يغير البيئة التي هي بعيدة عن الجو الإيماني لئلا تؤثر فيه. وننظر بعد ذلك ما الذي عوضه الله عز وجل إبراهيم من اعتزاله لقومه واعتزاله لأبيه، وأنه من أول من هاجر في ذات الله عز وجل. وهذا الأمر، أي قضية الهجرة، يحتاج أن نتحدث عنها في درس آخر إن شاء الله تعالى، وأبعاد هذا الأمر والتمهيد الذي يقدمه هذا المشهد للصحابة الكرام في المرحلة المكية عندما يهاجرون إلى أرض الحبشة. أيها الأعزاء، استمتعت بالحديث إليكم حول هذا المشهد العظيم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا بلقاءات أخرى متجددة حول هذه الآيات العظيمة ودروس وعبر من مشهد قرآني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك.

اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها

وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته